رفعت خلات من الحجام رفعت خلات من الحجام بدار ديرنا خلات

معك بشد الصاك مش مرة ترجع شاعد تبت شراق تسوحك كيف اللي تنقاد يعني يفتبي الأقمار طلع

حدث العين ساح الشاد بطن الوادي حرص الشياد نقي مثل الحراج الزين دخل امتقاد تشوز الليل الأطول وتروح من الساحل قبل ما تلاقي السجن كيف مصرع.

0: نزل يا عينيك خدرا بالحلال
1: ما ضرب الناس وانسوا ما دم
2: بعد الله ندما

وعادت عند ذاك النهار وعادت عند ذاك النهار وعادت عند ذاك النهار مش نفس

ولا كف مدفعه أمنا ولا طاب لحي ما لدى مشربه ولا طاب لحي حيث

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: غذاء ودواء.
2: لست أفشيكم سرا ولا أحمل لكم جديدا لو قلت مستمعين الكرام إن الكثيرين منا لا سيما من أرهقتهم وأهانتهم بين مزدوجتين السمنة أي الوزن الزائد يبحثون وبشتى الوسائل عن طرق سريعة لتحقيق الوزن المثالي، لكن انتشار المعلومات الخاطئة يجعل البداية محيرة. هذا علاه ركزنا على أخصائي

0: أول نصيحة هي أننا نبتعد عن الأطعمة اللي هي فائقة المعالجة، وكنقصدوا بها الأطعمة المصنعة كيف الزيوت المهدرجة ولا اللي كنسميوها زيوت نباتية وشراب الذرة اللي عالي الفريكتوز، لأنها كتسبب أضرار صحية وكتؤدي لزيادة الوزن خاصة حول المنطقة ديال الخصر. طبعا بدلا منها ينصح خبراء التغذية ومعهم الأطباء بتناول الأطعمة الطبيعية كيف الفواكه الخضروات البقوليات والمكسرات. وطبعا بالنسبة للزيت نستعملوا زيت الزيتون الحرة الطبيعية ولا زيت أرغان. النصيحة العلمية الثانية هي زيادة استهلاك البروتين، فالبروتين كيف تعرفوا مستمعين الأعزاء كيعزز الشعور بالشبع عبر تقليل إفراز هرمون الجوع المعروف بالغريلين. طبعا حسب معلومات استقيناها من خبراء التغذية والأطباء يفضل توزيع البروتين على مدار اليوم، يكننا نحسن التمثيل الغذائي ونحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة. والنصيحة الثالثة هي التمرين المنتظم، بحيث توصي مراكز سيطرة على الأمراض والوقاية منها بممارسة على الأقل 150 دقيقة من التمارين البدنية المعتدلة أسبوعيا حسب تحمل جسمنا، طبعا مع تمارين القوة على الأقل 2 مرات في الأسبوع لاستهداف جميع مجموعات العضلات الأساسية. وأكيد مستمعتنا مستمعين الكرام اتباع هذه النصائح العلمية وهي ما كتطلبش منا مجهود كبير كتساعد على تحقيق أهداف فقدان الوزن بطريقة فعالة ومستدامة. نسأل الله لكم رشاقة تسعدكم وتسطيح كرش يساعدكم، وبصحة والعافية والسلامة.
1: غذاء ودواء.
2: خرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه، اياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
3: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، نصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
2: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
1: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
2: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
1: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح،
2: وياك بلادنا تنجح وتربح. ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وذلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الك تيجي معول على شي واثقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة ومن الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تمعثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخارج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تمعثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت تسمى ما اتخذهم شان يجني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هتصوت قمشان نوم وينابخاهم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين ايو اني خاص نغينو بندي تصويت هذا فمغل من الصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي واني خاوم بغي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زمالي نوب غار خيجنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قمز واروسي اسم النس عواني لساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قمشا النوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قمشا النوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. مرحبا بأسماعكم الطيبة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم من وحي الموسيقى، سائلين الله جل جلاله أن يوفقنا في نقل محتواها بالشكل الذي ترغبون، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. موضوع هذه الحلقة النغمة الأولى من الدندنة إلى السلم.

الأكيد أعزائنا المستمعين الأفاضل أنه مع الموسيقى حسنا يرقى، لا سيما إن خضعت لمعايير الإبداع اللحني الجميل، حيث نقترب أكثر من جمال الموسيقى والإيقاع وسحرها الخفي الذي يسافر بأسماعنا إلى عوالم من الجمال بلا حدود في لحظات تصبح فيها لغة الموسيقى كالشعر الذي قال فيه بعضهم لله دره، الشعر ما اهتز منه روح سامعه، الشعر ما اهتز منه روح سامعه كمن تكهرب في سلك على غفلي.

ضمن برنامجكم أو هذه الحلقة من برنامجكم من وحي الموسيقى، سنشرع حديثنا من بوابة مدخل البدء البسيط، أي من الدندنة الأولى التي يهمس بها الإنسان لنفسه إلى بناء السلم الموسيقي الذي صار لغة عالمية. غني عن الذكر والبيان أن الموسيقى لم تولد كاملة، بدأت همسا، هي التي بدأت صدى في الكهوف وارتجاجا في أوتار القلب، ثم جاء من نظم هذا الصدى، من قال دعونا نمنح هذا الصوت اسما، دعونا نضع له نظاما، فجاء السلم الموسيقي.

نغمات شكلت هذا السلم في ثقافتنا، منها دو ري مي فا صولا لا سي دو، لكنها في الأصل ليست عربية، بل تعود أصول تسمياتها إلى راهب إيطالي يدعى غويدو داريتسو في القرن 11 الميلادي.

ترنيمة دينية لاتينية وبنى بها هذه الأسماء. أما في ثقافتنا العربية فلدينا أسماء أخرى عريقة تعود إلى عصور الجاهلية والنهضة العباسية، منها نهواند وحجاز، وهي ليست فقط أسماء أنغام بل مفاتيح لمشاعر وأمزجة.

صحيح مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، الموسيقى علم لكنها أيضا إحساس وكتلة مشاعر وجدانية في لحظة تفاعل وابتكار لا موعد لميلادها. ومن هنا مستمعين سننطلق في الحلقة المقبلة لنكتشف كيف تتكلم المقامات العربية بلغة الوجدان، وكيف يمكن أن تعبر نغمة واحدة عن فرح أو حزن أو شوق أو وجل. ابقوا معنا وكونوا على موعد لاحق بمشيئة الخالق مع الحرف والنغمة. وإلى ذلك الحين بمشيئة رب العالمين، هاكم خالص تحياتي من كانوا سعداء وهم في خدمتكم الأثيرية، والسلام مسك الختام.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
3: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية إلى هذا الدور تفلح وتنجح،
2: والآد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقف ولا همنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
3: كيف تاش؟
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد الله، هو اللي ينقال البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرع اليوم ياك نحصدو غدا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

bacılar, da hepsi kırmayacak. Oh, my God. Oh, my God.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعي بمسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاح احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة ومن الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نتفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية إلى هاد الدور تفلح وتنجح.
1: والآد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقف على همنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا والآن تخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: في رياضي الأدب الحسن،
6: العدد محمد العبد،
5: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. لقد تكلمت في حلقات سالفة عن دور هذا الأدب أي الأدب الحساني، وأوردت نماذج منه، كما وقفت برياض يانعة من هذا الأدب. ولقد كانت وقفاتنا تارة بالمحاور الاجتماعية، وتارة في محاور الزهد والتوحيد. ولإتمام اللوحة نجعل حلقة اليوم تدور حول محاور أخرى كالفقه واللغة، ونبدأ معكم ببعض العبارات أو بعض الأبيات التي تتناول المحور الأول. باش ما نثقل عليكم، راح نبدأ إن شاء الله تعالى معاكم بمحور الفقه، وراح نتكلم لكم اللهب الحساني باش ما تكدروا. يقول واحد، وهذا يالله يستفادوا منها المستمعين لأنها مبينة حكم، يقول مول الفطرة كان رسلها وتعيثر بها مرسوله، ما لازم له الخلاص لها والخفشي هذا منقوله. هذه نوسع بها على الناس اللي مشي فطراتهم وينكبوا والله يغدو. نفس الشيء، وهذا السؤال دائما كثيرا ما يطرح، يقول لك يا مدري كان القيمة جازية في الفطرة، والله لا بد لك من التعطي عنها الذات. يقول فيها واحد من المغنين، يقول القيمة تجزي عن دشهب، وابن القاسم مانعها غير، قال اللخمي لا عاد أرغب فيها مصرفها قاع خير. وحقيقة هذه المسائل كاملة على قدها جبناها، ما هو من أجل تبيين الأحكام فحسب، ولكن جبناها إياك مبينه عن الأدب الحساني عنه. طيب جيب المسائل اللي تستفاد منها أو يستفاد منها السامع ويستفاد منها حتى القارئ، وحتى بالنسبة للمتكلم والله معد البرنامج لا بد له يستفاد منها، لأنها لا يتفكر بمسائل إلى عاد كان يعرفها، ولا يتألمها له إلى عاد ما كان يعرفها. في الحقيقة استمعنا إلى بيتين شعريين في الحسانية، وكل واحد من الأبيات مبين حكم معين. واحد مبين جواز دفع الفطرة بالقيمة، مفصل فيها لأنه ذكر عنها تجزي عندي الإمام أشهب، بينما ابن القاسم قال عنها لا، وإحنا بالنسبة لنا نبحث عن الوسطية لأنها هي هدفنا، معناها أننا نعطوها من القيمة ونعطوها أيضا، نعطوها بالقيمة ونعطوها أيضا بما هو واجب، فإذا لا حرج في هذا. بينا أيضا في البيت الثاني كيفية معالجة الإنسان لفطرته إذا رفدها وتلفت، على أنه ما لازمه خلاصها، لفت لين مرقها ومشى بها وعد المصرف وتلفت في الطريق راهي أجزأته. ضريكاتي إن شاء الله تعالى له نجيب إلى رد الله أبيات، والله زاد طلع إحنا بالنسبة نقول أبيات، وهذه العبارة ما هي الواردة، لأنه وين قالوا الغنى وين قالوا الشعر. يقول ملاهم، وهذا حقيقة احنا جايبين وياك مبينوا عن خليل او الشيخ خليل، هو كتاب الفقه المعتمد عندنا. يقول خليل قبل هذا الانسان من الخلاقة لين التكفان والدفن، وتتراك الحيوان لسمى سبع ايام يسميه، يعطي من فم سبع ايمان، يومر بالصلاة فرض عليه، والضرب في عشرة ما يمتانه الا بالشور عليه. ومنين بلغ بين تبيان للي كامل مخاطب به، أصل وزكاة ورمضان والحج اللي ما هو ناسيه، في الصلوات فنن تفنان ما يعرفهم قاع الخاطئ، في السهو والإعراف والأركان، وياسر ثاني ماني ناسيه، عنده له دليل وبرهان، وأشبه حد لا ينظر فيه خليل قبل هذا الإنسان. هون تلال مغني يتحدى في بعض المسائل في تبيين الفقه، يقول مسبوق مسافر جليمام، ظن السفر والله الاتمام، والهر خلافه من قدام، والله وفاقه الحرم به، والله ما يتبين شقام، وبقى فمي بزلق عيني
هو شواسية الفهم، لكنه أمتين أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. هون يتكلم على قضية المنسيات في الصلة. حد يجهل عين المنسية، يسوى منسية شنهية ثنائية رباعية، هو شواسية يقطع به لا يعود يصلي فيه، يكان يطماها به ما نعرف شي للكيفية. ذاك النوع أمتي أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. الشفعة والقراض منين منصوص عليهم في النصين، والحوالة والجعل ودين في الميت والله والصبيه وتراب القنية. ذاك متين بس من حالة حد جوليه لحقونية المجتهدين، جيبوا لي ذا منصص بيه من النصين الصحيحين، خليل راه فصل فيه مقبول ألا منهم الاثنين. ذاك النوع متين أخبر فيه خليل اقبض هذا الإنسان. بعد هذا الطلع إن شاء الله نترككم مع استراحة ونرجع لكم إلى رعد الله التي تتمت الحلقة.

الاستراحة الموسيقية نكملوا معاكم إن شاء الله الحلقة. ربطوا أن تكلمنا في المحور السابق عن مسائل فقهية، لهي إن شاء الله نرجع لكم المسائل التوحيدية، وهذا ما اللي طلع الله نجيبه لكم ضارك. حقيقة طلع في صميم التوحيد، في الخلق اللي الله تبارك وتعالى قال فيه في الآية الكريمة أنه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه وخلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا طلع اللي هذا هما حتى هما تجايات في كاملة صميمهم في توحيد. يقول ملاهم ولادم بعد الرب هداه للتوفيق وخرص مبداه وانظر فمرو تدبير الله في الظاهر منه والخافيه وتصريفه فيه مناش الشاه وتصريفه في الحسن مسويه يعرف عن ذا تدبير إله قادر مريد وعالم به عالم باللي رايد حشاه من يجهل شي ليش مواسيه ما دارف ذا الكون من اسماه وارضه وبحوره ونواحيه ووساطه قد ظفر وساه ما هو عالم باللي يزيه بالحكمة فيه منين يشاه واللي يوخل فيه وينفيه وتدبيره للمخلوق رعاه من مزالق شاه مغشيه صنعه من ذاك الشي وساه بذكوره منه وبناثيه وكل مولي الأشخاص بناه من تشتاه تجناس مخاوي جنس عظم سيس لوكساه بجنس الحم لين كاسيه وجنس عصاب شدد بيها الله العظام وكل بلد فيه قدر للتركيب وقاه زاد مخي تمم لوميه والدم في ذا كامل جراه ما يسكن في الجرم مجريه ومن عظيم الصقدر تقاع مالك ذا الملك بلا نزاع ولاه ترقيق الاختراع ذا الكون من العدم ناشيه تركيبه للروح وتصراع الروح في ذا الهيكل تحييه ما ترى ذات ولا سماع حس ولا حس حست به وهي الشيخة موجودة قاع ما يمشي الأقلين فيه وخبرها ظاهر بالتقياع ودارك زاد مولي خليه والجسم اللي عمدة مبناه الحم وعصب وعظام الشاه العقل وإحنا خلصناه غلبتنا حالة العقل فيه العظم ما يعقل شي ومعاه العصب ما يعقل شي يجزيه واللحم ما تعقل والله واسع العقل في الشخص وفيه بل الواق ونطق وممشاه برجلين صنعهم ويديه صنعهم له هذا والساه سابق يخلق مكرم به ومنين يخلق ما هم تكول على راسه عنه مغفول كيف يخلق يخلق مجعول خلق عليه لين يربيه متمونك في اللطف المسبول مقهرة لمدة تبغيه ما هو بخزينك بل مفعول لا قهر اللهم سيه وكرمه بدرار البن مصقول ما يتوخر عن وقت مجيه ولا يستعجل زاد لا قول متماعد وياه حني حاصل فمه في بلد مسبول مقدود ألفهم مراضيه ما هو مغلوق ولا محلول حل أدب يوذيه والساهل قدام علمول الرعية وياك التكيه متمونك في العبون طول صغره كامل هي رعي ويتم في لطف لين تحول أحوال واللطف مراري وقت يكبر ما هنو زاد يقلع عنه ليد انه عاد يصنع شقاع أخبر وجاد في صنع المصنوع بدخليه وانه حادث عاجز ما قاد صنع يعدل صنع يطريه هيئ له قدامه السداد نفعه في الدنيا قبل مشيه من هالأرض بسطها مهاد ولا وساها جنس يضيقي فانواع من انفعها ما عاد فيه الجنس معاه مخاوي والسالم منها جنس أغراد تنزاه بنعمة وتحاذيه جناس تنبت من مراد الناس والأنعام وذا فيه حور العقول ولا قاد عداد على عد يوفيه واسمه اسمك هذا الجواد بنيان على خلق وبانيه بهذا من كوكب وقاد زينها للخلق في عينيه سهديه في ظلمة البلاد بيهم وفي البحور يسهديه وفيها دار الرزق للعباد ومنها زاد مولي يعطيه وجود بالأمطار والعاد ما مرة في بلدي يلقيه عجنة تجعل الخلق ماد هو عالم الأرض يسوقيه برشاش ألا قد المراد لين يجري فيه سواقيه ولهي إن شاء الله نخليكم مع مقطع موسيقي ونرجع لكم إلى رضا الله من بعد

تناولت معكم إحدى المواضيع التي يتناولها الشعر، حيث جئت ببيتين مبينا الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الفن الجميل. وفي هذا المعنى أتيت بملحمة تتضمن بعض الصفات والوقائع وتحكي قصة واقعية أو قد تكون من نسج الخيال، وهذا شيء معروف لدى الشعراء. لا يهمنا، فالهدف الإتيان بها، أو هدف الإتيان بها هو وضع المستمع في القالب الشعري الحساني الذي ظل جزءا لا يتجزأ من حياة هذا المجتمع. وليس هدفنا الأول الشعر في حد ذاته، ولكن المضمون الشعري يظل حاضرا هو الآخر كالهدف منه. والقيمة الأدبية والرونق الجمالي والموضوعية واللغة وسلامتها وبساطتها، هذا بعض الأغراض والأعراض. وفوق هذا وذاك، يظل الشعر شاهد عصر ومخبئ للتراث الذي اختفى منه الكثير، وحتى ألفاظ الشعر الحساني مهددة بالانقراض. لا أعتقد أن الشعر مهددا في شخصه، ولكنه مهددا في معناه، لأن المدنية ستؤثر عليه لا محالة، وبذلك يفقد مقوماته، وقد بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا فشيئا. مثلا نقبض طلعة، انقالت فلف وتسعمية، وندرج أو نتدرج مع الواقع، ونقف عند كل نقطة ونستمر في التدرج. وضريك لاهي نستمعوا القصيدة انقالت فلف وتسعمية، ولاحظوا معايا كيفية الألفاظ وقوة السبك. والجميل في الأمر كون أن هذه الطلعة، والله هذه تهيدينا، والله هذه الرواية اللي احنا اللي ندخلوا فيها، قايلتها امرأة تقول: مزيان بواها متعلق، عجلانه تحت آش لقلق، بايت مزني ضرب رق، دزات على ابن أمير طاحوا، قزة قزة ضياد زرق، وفرق ورق ياسر طاحوا. هذه الطلعة بإمكاني أن أقسم أو أن أقسم عفوا لو سردتها على مجتمع كبير من الحسانيين لم يفهموا منها إلا كلمة واحدة، وقد لا يفهمها. وعلى الأقل إن حصل لا بد من سؤال يتبادر إلى الذهن: لماذا لم يفهموها؟ وهي لا تتعدى كونها شعرا حسانيا خالصا. الجواب هو أن الوقت الذي قيلت فيه يعتبر هو أوج تلك الحياة الفطرية التي عاشتها المنطقة. ولا بأس إذا بسطنا في الألفاظ الواردة في الطلعة للمستمع. مثلا البواه اللي قلنا فوق الطلعة، مزيان بواه متعلق، البواه هو رائد القوم. ورد في قاعدة عربية، والله مثل عربي هي اللي فيها: لا يكذب الرائد أهله، والله لا يكذب الرائد أهله. متعلق مشتقة من التعلق بالشيء، وهذه ما تحتاج لتوضيح طبعا. إيش لقلق؟ هذه لهجة حسانية تخالطها عجمة، وكثيرا ما تستعمل عبارات كهذه، خصوصا عند البادية، وخصوصا عند هذو الناس الأولين الخبيرين في الحسانية. كيف نقولوا أغنب؟ يقولوا هلا فقراش، تستعمل للرجل الجلدي. فقراش نفس الشيء، بطل، ألفاظ مترادفة. قاموس الحسانية مشحون بهذه العبارات، سواء في الأشخاص أو في الحيوانات. وأترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية، وأعود معكم إلى ألفاظ قاموس الحسانية وراء هذه الاستراحة الموسيقية إن شاء الله.

سقاك حبيب واجا الشيماني سقاك حبيب واجا الشيماني ولا عزلت بي عرضت ربي بقراو وزل لن لتهو ذا ثروة عكناني.

وقال انتظروا بالموجب حتى تظن هدية حادي ليس بالمتواني.

حوّرته بالنص والزمدان به ضلعا مستبان ومن يجد كوجد يدا وما يلوي على الضلعان. وقال انتوا بالموج واحتذضونه مدية حاد ليس

0: طيب عدنا لهنا رجعوا الألفاظ الحسانية ونشوف العبارات اللي مثلا تسمى بالحيوانات. قبل تكلمنا على الأشخاص ضريك نوصلوا للحيوان. مثلا أرج، هذه الكلمة الشباب قطعا ما يعرف، يقول لك أرج أزوازي، غير نختارهم يتصلوا بكهولة يعودوا كل واحد منهم عنده 90 عام ويختبرهم فيها. الزوزال، الزوزال طبعا هو الخصي من الإبل. أو صراط، أو صراط هو الجمل مثلا اللي سنى والله ربع في السني. مغاد، هذو كاملة كلمات في أسنان الإبل ولهم داخلين في أسنان الزكاة اللي جايين في الشرع. أقاق، هذه أيضا من الأسنان. أشنان، هو الجمل اللي مازال ما استكمل ترويض قبال ما فات والدم مزيان. ولم يكن هذا بدعا، بل إنما هو امتداد لمسميات ظلت معروفة لدى العرب، مثلا داحس، الغبراء، اللطيم، السكيت، المصلي، المجلي، هذا في الخيل. أما في الإبل فهناك أسماء عربية معروفة، مثلا شدقم، الأسفع، الأبلق، الصافن، وكثيرا ما تغنى الشعراء بهؤلاء كقول أحدهم: ولم تنج جدوى رب جدوى جداؤه يباري الجدى فالنيل منه جداء. جدوى اسم فرس الكميت، ونفس الشيء نجده حتى في مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا القصوى، العضبة، هذه مسائل ولدت مع الإنسان. وفي ختام حلقة اليوم لم يبق لي إلا أن أودعكم وأتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياضي الأدب الحساني.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين التمام غربي الخارج ماني مجان ربدت تيرين حضان سن روح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمان شاذيريغ دي المغرب أصمت صويت ممش غقغ
0: مرة تسجلم دي اللوائح للانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب بس نتصويت تسمى ما اتخذام شان يجن نظام دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح للانتخابات باش هدي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو دان نزدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة تانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فهم غلم نصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم وتيني نوني في خدام وشتي الشارجة من الوكالة أواني سكمتي وني خاوم غينوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زمالي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالة الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاذي صوت قوم زوارو سيسمن النس عواني لي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكال تلاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنون وما را يضفالي البيرون نغني اقاذي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكال ويصوت قوم شنون امو اقاذ صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ce comoare.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتيرتنا اسن 23 تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت اصدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن
1: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب اصن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب اسم صوت تصدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش هذي صوت غ البلاصة النون إنوب في اللون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را في اللاسني نوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وكان لما زنت يولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكالت اي الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي يسان ماز لوكالت تصحنيت
2: إزدوالي رفلات نغينوب إخصا دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سرسلا كارت ناسونان النس أرداغي الميس راس طوريخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياكا لا كارت ناسونان النس الطوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس القدام

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقة الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقة الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدة.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط. إذن الانتخابات غيتو كانت مزيرة

0: أسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضرنا بدس الروح تواطنيت أغينا ودنيتنا تصوتا دي عاون قيمان تمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحاضر قل مغربة سنتصوت تغيمة تستيم شانيون ناي زدغنك المغرب يتزمم ودنتاق اللواحي الانتخابات حمد يصوت كون سنون إينو بغيفون بدن ناي زدغنك الخارج ميمش هادق اللوكال تدخ إيونا غرغي بسنينو بغصوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين انخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيا دينوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسو النغراغي فنخينوب إخسان هذي ذفوري البيرو نصوت النخ؟
0: أريد دايماً مشي ذفورة ودنتي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا ذي سرس لكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي ذفوري شال البيرو ياضم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية لعاد الدور تفلح وتنجح.
1: ولعاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا لهمنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذه درس فوائد السواك قبل كل صلاة، فورد في السواك كثير من الأحاديث، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مداوم على السواك، وفيه حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه فوائد هذا السواك. هو عبادة، هو يرضي الله جل وعلا. يكفي من فوائده أنه سبب كثرة السواك، سبب في مرضاة الله جل وعلا عن عبده. نظمها محمد سالم في كتابه لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، يقول فيها، وهذه القطعة من الأبيات منظومة مأخوذة من أحاديث البخاري ومسلم، يقول: فوائد السواك 15 حررها جدا لوامع الدرر. لوامع الدرر اللي هو الكتاب هذا حرر هذه الفوائد: يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعرة ويجلي البصرة. يكفي منه أن أول فائدة هي أن الله يحب العبد الكثير السواك، لأن الإنسان يذكر الله، يصلي على رسول الله، يتلو القرآن، يأتي للمساجد، يتزاحم مع الصفوف، وهذا السواك يحسن من حالته في العبادة. يرضي الإله ويزيل الحفرة، يعني الحفرة هي أمراض اللثة، هذه السواك مفيد فيهم. قلما يكون الإنسان مداوم على السواك ويكون يصاب بأمراض الأسنان مبكرة في الغالب. يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعر ويجلي البصرة، أيضا مفيد في نمو الشعر، اللي عنده تساقط شعر مفيد فيه السواك، وينبت الشعر ويجلي البصرة، وكذلك النظر. الكثير السواك يكون دائما نظره أقوى من نظر غير الذي من لا يسوي، مثلا من لا يدوم على السواك قد يتعطل نظره قبل الأوان. يرضي الإله ويزيل الحفرة وينبت الشعر ويجلي البصرة، يزيد حفظا ويطيب الفم، يزيد حفظا. معناها عن هذا، معناها عن السواك، إنسان كثير السواك يعود هين عليه الحفظ، إلى عادية للقرآن أو يتلي الحديث أو أي يقرأ الحديث أو يقرأ الفقه، يعود حفظه سريع، يزيد الذاكرة، يزيد حفظا ويطيب الفم، يعود أيضا الفئم رايح تطيب. إذا تكلم مع إنسان من قريب أو من بعيد أو في صف يكون الرائحة طيبة، وبالعكس ذاك اللي ما يسوق يرضي، يزيد حفظا ويطيب الفئم ويحسن اللون وينفي البلغم. يحسن لون الإنسان، لون البشرة أيضا مفيد فيها السواك، سواك الأسنان، لأنه يتعلق بصحة الجسم كامل. ويحسن اللون وينفي البلغم. البلغم هذا اللي دائما يتعرض له الناس، كيف نقول، الكحة أو ما يتعلق بالصدر، هذا ينظف السواك في الحديث الصحيح. وهذا إذا سأل الإنسان عنه الأطباء لابد أن يتفقوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك، لأنه لا ينطق عن الهوى. حتى أن المختبرات اللي ما هي ماشي على الإسلام توصي بالسواك. ويطيب الفم ويحسن اللون وينفي البلغم، به الملائكة الكرام تفرحوا وإنه لجسد مصحح. الملائكة هذه اللي تكتب على الإنسان ما تفارقه، تفرح بالإنسان اللي كثير السواك، تفرح به، كأنه من أحسان الملائكة يكون الإنسان كثير السواك، لأنهم ضيوف دائما عنده، مقيمين، ما هم ضيوف، مقيمين عنده، ولا يجوه ضيوف بعد ذلك ويكون إلى سواك، ذاك مفيد أيضا. به الملائكة الكرام وتفرحوا وإنه لجسد مصحح. الجسد كامل، جميع فيه من الأعضاء صحوا السواك. يذكر الإيمان في حال الممات، يزيد أيضا في الصلاة الحسنة، يذكر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت. الإنسان كثير السواك يتذكرها أكثر من غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حالة قبل وفاته بدقائق أو لحظات كان يسوك. يذكر الإيمان في حال الممات، يزيد أيضا في الصلاة الحسنات، تصل اللي مسوك قدامها أكثر حسنات من ذيك اللي ما سوك. يزيد أيضا في الصلاة الحسنات كذا خروج الروح أيضا، كذا خروج الروح أيضا يسهل به، وذا به الخصال تكمل. أيضا خروج الروح عند الموت يسهل بكثرة السواك، لأن بعض الناس تصعب يكون يجد صعوبة في خروج الروح، واللي كثير السواك يجد سهولة في خروج الروح، وهذا كملت به خصال السواك وصيانه في الصوم وفي الفطر كما سلف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

اركل فضول المدلول، اركل بالفضول المدلول يكون مدح رسول النقا، اركل بالفضول مدلول والكل ليه والفضول. الناس يلا تتم على الحال على مدح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق

0: فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها، لذلك كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني

وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة، وإخافة أولادك كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة.

الطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء، وهم يؤدون أروع التبتلات حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر، وأن نتنفس البر، وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

Liverpool!

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أهلا بكم من جديد. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية فرح الزوبة، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال أطلعت وزيرة خارجية اليمن نظيرها ناصر بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثية الإرهابية في ساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. أفادت السلطات المحلية بإقليم الفحصنجرة بأن الوضع بالمنطقة الصناعية TRC-1 بجامعة جوامعة قد شهد إلى حدود الساعة 6:30 من مساء أمس الجمعة استقرارا ملحوظا إثر الحريق الذي اندلع بها زوالا. وأوضحت أنه تمت السيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى الوحدات الصناعية المجاورة، مبرزة مواصلة فرق الوقاية المدنية تدخلاتها الميدانية لتطويق بؤرة الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل داخل المصنع المتضرر، إلى جانب مواصلة عمليات المراقبة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون أي احتمال لانتشار النيران. وبالنسبة للوحدتين الصناعيتين المجاورتين اللتين امتدت ألسنة اللهب إلى أجزاء منها، أشارت السلطات إلى أن الأضرار المسجلة اقتصرت على الواجهات الخارجية دون تسجيل أضرار داخلية مهمة أو أضرار طالت المعدات والتجهيزات الموجودة بهما. أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر من 11 إلى 15 من شتنبر الجاري بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرات حرائق الغابات على الصعيد الوطني. ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية والعاملين بها وكذلك المصطفين والزوار، دعتهم إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه. دوليا، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب الشرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار.

0: الأخطار التي تجري معالجتها. وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: على شرقنا.

طبعا كله وبتدمي وتوعدين.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هين على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق مون بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الجمعة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة فرح زوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال اطلعت السيدة زوبة السيدة بوريطة السيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبا أن السيدة زوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخلة أمس الجمعة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة داخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها جهة داخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 48-400 هجرية هو غدا الأحد 13 شتنبر 26-2000 للميلاد. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال الشهر الآخر لعام 48-400 هجرية مساء أمس الجمعة 29 ربيع الأول 48-400 ألف هجرية موافق 11 شتنبر 26 و2000 فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. حطت فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني أمس الجمعة الرحال بمدينة العيون تحت شعار المقاربة التواصلية خيار فعال لتحسين العمل الاجتماعي. وتهدف هذه المحطة المنظمة على مدى يومين والتي تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق وتحسين التبادل حول احتياجاتهم وانتظاراتهم في المجال الاجتماعي. وفي تصريح للصحافة أبرز الكاتب العام للمؤسسة محمد مشماشي أن هذه الأيام تهدف بالخصوص إلى تعريف مختلف فئات منخرطي المؤسسة بمجموع الخدمات الاجتماعية التي تضع رهن إشارتهم المديرية العامة للأمن الوطني عبر المؤسسة. وأوضح أن هذا اللقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات لا سيما العقار والقطاع البنكي والاتصالات والتعليم مما يتيح عرض محتوى الاتفاقيات المبرمة بالإضافة إلى الكيفيات والشروط الخاصة بالاستفادة منها. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
7: حالة الطقس.
6: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم السبت 12 شتنبر. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لهذا اليوم السبت إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من مناطق الغرب واللوكوس وسهول تادلة ورحمنة وشياضمة والسايس وسوس والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالجنوب الشرقي. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية بالواجهة المتوسطية. وخلال الليل والصباح يتوقع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بأمطار جد خفيفة بسواحل المحيط الأطلسي بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالجنوب الشرقي. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف وما بين 27 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 20 و 26 درجة بكل من منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنة وولماس فيما ستكون في حدود 18 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم مناطق المملكة وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
8: اسمع حتى داك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته. ياك رحلتنا تخوض زينة
9: حق بعد يا الرئيس،
8: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته. المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
9: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
10: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
11: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
12: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ايوا شنو نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكليه وحدي مولي ولا
1: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدوله لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
1: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد ديالك، كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم دوما في الاستماع لاذاعه الدخل على الموجه 89.3 FM.
4: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

خلصت معاك قال عيبي انت جميل وانا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال.

0: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. موعدنا اليوم مع الفن وأهل الفن، ومع صوت من أصوات مدينة الداخلة، هذه المدينة اللي نجبت وما تزال أسماء فنية ساهمت في إثراء المشهد الفني بجهتنا وعلى الصعيد الوطني والعالمي. ضفنا اليوم فنان اختار أنه يجعل من الأغنية الحسانية وسيلة للتعبير، ومن الفن جسر التواصل مع جمهوره، ورافق مساره الفني عدد من التجارب والمحطات اللي كتستحق أننا نتوقفوا عندها في هذه الحلقة. معي مشكورا ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية الفنان مصطفى السواكي، اللي كيعرفوا الجميع باسمه الفني الأسمراني. لهين حاول إن شاء الله في هذا اللقاء أننا نرجع معه لبدايته الأولى، ونسترجع بعض محطات مسيرته الفنية، ونتعرف أيضا على علاقته بالكلمة واللحن والجمهور، وعلى نظرته الأغنية ودور الفنان في المجتمع. وأيضا غادي نستحضروا في هذه الحلقة تجربة فنية حديثة اختار فيها أنه يتحدث، أو من خلال الأغنية يقدم رسالة أغنية خصصها الانتخابات. وبصراحة أنا لأول مرة نشوف فنان كيخصص أغنية حول الانتخابات، كيحرص من خلالها أنه يدعي المواطنين، دعوة للمواطنين أنهم يشاركوا بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومن باب التوعية ركز على التصويت الواعي المسؤول بحكم أن الصوت الانتخابي أمانة. السي مصطفى السواكي الأسمراني، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: مرحبا بك أستاذي العادي، مرحبا بكم ومرحبا بالطاقم اللي معك كامل، راني مرحب بكم وبأهل الداخلة كاملين، نسأل الله خير إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. إذن مصطفى، جرت العادة أن في بداية أي لقاء كان بغيون نعرفوا البداية الأولى، لأن هي اللي كتبصم الشخصية الفنية ديال أي فنان مستقبلا. أشن هي قصتك؟ أشتم مصطفى لين القارسو فعلا أن الفن هو المجال اللي كي يستهويه ويبغيه، وعرف رسو أنه يمشي فيه بعيد بدايتك الأولى؟
1: بدايتي الأولى كانت قديمة، منزلت صغير.
0: كم كان في عمرك تقريبا؟
1: تقريبا 12-13-14. كنت دايما نرفد معايا من المدرسة بيانوات صغيرين ونمشي بيهم.
0: إذن كان تال وليد مشجعك أنك وعلم بك أنك
1: بداية ما كان عالم بي أحد يعني. أصحابي ومقربين لي ومدرسة، وتميت ماشي في نفس يعني مخزن. من فما سمعت الغناء لموريتانا للفنان الكبير الراحل ياسين ولنانا والفنان الشيخ الأبيض.
0: إذن هادو أثروا في مسارك الفن؟
1: والله والله كان هما أول شيء اللي خلاني نبغي أكثر الفن العصري.
0: وبالنسبة لمدينة الداخلة، فيه فنان اللي عنده بصمة في مسارك الفني مصطفى؟
1: بالنسبة للداخلة الفنان اللي عنده بصمة واللي عزيز علينا كاملين الله يواليه بالرحمة في هذا النهار، اللي هو بعمر سلمو.
0: فعلا فنان كبير،
1: فنان كبير، وتعلمنا منه وواكبنا وأطرنا وسهر علينا الحمد
0: وأصلاً
1: لله.
0: وأصلاً هو راه درس الموسيقى بطريقة العلمية،
1: بالعلمية الأكاديمية.
0: نعم. وبالنسبة لأول أغنية أديتها مصطفى؟
1: أول أغنية كانت بسم الله إليه نمدح رسول الله. أنا نبغي المدح أكثر من
0: صحيح. إذن اللون الطربي اللي كتميل لي أكثر هو الأمدح النبوي.
1: هو الأمدح نجبر فيهم راحتي أكثر.
0: ولكن أظن لا يمنع أنك زوجتي بين ما هو تراثي مدحي
1: نعم.
0: وما هو عصري لأن نعم. عاوتاني كاين الذائقة ديال الشباب.
1: نعم نعم مشيت على منهج الشباب وهذا ودخلت فيهم اللي أغاني توجيهية وديني.
0: وهذه طريقة كتحبب لهذا الشباب ما هو تراثي في الفن.
1: أنا حملت الفن كرسالة يعني.
0: وبالنسبة للآلات اش من آلة اللي فاش كتبغي تلحن ولا مثلا تأدي شي أغنية كيميل لها مصطفى أكثر؟
1: منين نبغي اللحن لحن بجيتار ولا أورغ أكثر هي جيتار.
0: مزيان. طيب في مسارك الفني قد استفدتي من تكوينات اللي ربما ديك
1: نعم
0: الموهبة
1: نعم
0: اللي عطاك الله انك تنميها وتسقلها اكثر؟
1: نعم اول تكوين جبرته هو للموسيقى. عاد انا كنت نخدم مع اصحاب المسرح ندير لهم موسيقى تصويريه.
0: مزيان.
1: وخدمت مع اذاعه الافلام شركه الانتاج ديال الافلام والمسلسلات وعدت لهم موسيقى تصويرية ودرت تكوين ديال الموسيقى التصويرية من فم جات لإقامة الفنية.
0: مهم صح.
1: اللي كان
0: دارت في الداخلة.
1: اللي دارت في الداخلة.
0: وكان الفنان طبعا من ضمن الفنانين كان سميه لي هذا اللي كان مدير معهد في الرباط.
1: الأستاذ نبيل شراط.
0: تماما كان مشرف من هذا المنبر.
1: والله نعم. يستاهل كل خير.
0: وكان معه أيضا الفنان
1: الموريتاني. والله والله. وهذا تم الحمد لله زادنا لا قوة وزادنا
0: وطبعا
1: تقدم.
0: هذا في طار أظن برنامج كانت تديره
1: تثمين.
0: قطاع ديال ثقافة ديال تثمين
1: الأغنية الحسانية.
0: الأغنية الحسانية وأظن هذا أعطى واحد انطلاقة مهمة.
1: أعطى انطلاقة الحمد لله وزاد فوق اللي زاد شجع من عقب الإقامة هو أنه مبادرة اللي دارت لبي ام دي ار أنها
0: المكتب الخاص بحقوق المؤلفين
1: وهذه
0: والحقوق المجاورة
1: ونشكروا من هذا المنبر المديرة والسيد الوزير واللي
0: طبعا الناس كاع
1: الناس اللي كيشرفوا على الفن كاملين.
0: طيب وايضا حتى المكتب الجهوي اللي عندنا سي
1: ابراهيمي ابراهيمي.
0: طيب سي مصطفى طيب. بالنسبه للمشاركات ديالك في المهرجانات اكيد ما شاركتيش فقط في المهرجانات اللي هي على مستوى جهتنا جهه الداخله وادي الذهب.
1: شاركت في جميع المهرجانات اللي من الداخله الى مهرجان الراي قديما وشاركت في تارودان شاركت في طنطا العيون شاركت في مهرجان للمسرح الرمال في الإمارات.
0: وهذا كيعطيك تجربة واحتكاك
1: وإن شاء الله.
0: طيب إلا سولتك أنا نعرف عادة الفنان جميع أغانيه كيف ولاده ومناته شنو هي الأغنية اللي فاش كيسمعها مصطفى وأن يالله لحنها لا يمل من أنه وخعدة الفن ربما أعماله ديما ما كيكونش راضي عليها.
1: فعلا أنا أجمل أغنية اللي نعلها وزينة عندي هي معايا طفل ولد عبد السلام الساحلي من القصر الكبير اللي نقول فيها نبغي بعد انت نسمع حس العزيت.
0: رائعة فعلا.
1: توي زاد منين نطلع توي لا قضيت هذه حاق بعد هذه نعلها. وحتى ياسر من الأغاني اللي عدلت أنا واللي الحمد لله هضريك راني ماشي في الألبومي الثالث هذا
0: إن شاء الله
1: وكاتبين وشعراء وأساتذة وأدبيين وإن شاء الله اللي يعود زين.
0: وعندك واحد الخاصية أنا بصراحة كتعجبني فيك وأكيد الجمهور ديالك ما شاء الله عليك سواء داخل الجهة وخارجها وهو أنك تتغنى بمدينتك دشرتك والجهة اللي كتنتمي لها المناطق الجغرافية اللي فيها وقد سمعت العديد من المناطق أنت حفظتي على الجغرافية ديال الجهة.
1: أنا اللي نعطيك هون سر ويعودوا ياسر موما للداخل الناس كاملين
0: مزيان هذه فرصة وهذا هو دورة البرنامج.
1: أنا أصلا اللي نقول بويا وامي جدي اصلا من مدينه واد نون اصلهم. صحيح. اصلهم. لكن انا
0: اذا واد نوني الاصل
1: اصل واد نون، وانا من الداخله، ولدت في الداخله وابن الداخله. صحيح. واحب الداخله. صحيح. احسن مدينه عندي اللي نرتاح فيها
0: وهذا بدك فنك فاش كتتكلم عن دشرتك ما شاء الله كيكون ابداع
1: يزيدك حماس. تماما. كتزيد تبغي تعبر عنها بقوه، وزين عندك ان تسمع خبر خلق في الداخله زين يزين عندك يشرفك، وهذا اللي خلانا عنا غير على الداخله. والحمد لله الداخله رافد الناس كامل، ونتمنوا بها ان شاء الله والحمد لله مع هذا الجديد اللي فيها دريك وهالتطور. نتمنوا لها ان شاء الله وازدهار للداخلة والجميع الجهات الثلاثة والمغرب ككل.
0: ونتمناو عود المهرجانات يعود، لأن الفنان كيطور نفسه أظن هذا من القضايا اللي كتهم الفنان.
1: هذه قضية حرت فيها أنا الفنانين اللي في الداخلة أول.

0: تمام
1: اللي هو
0: صحيح.
1: هذا اللي هذا
0: وهذا إنجاز مهم
1: مهم ما جبرناه،
0: وطبعا تبع القطاع دي الثقافة. تحية للمدير الجهوي
1: البخاري المامون، نوجه له التحية. وهذا ما خلق في عهدنا احنا ملي كنا كنتعلموا.
0: صحيح.
1: هذه فرصة للشباب اللي جايين،
0: إذن هما محظوظين هاد الشباب
1: اليوم، ونبغوهم إن شاء الله، وحتى هادو المسؤولين يتعاونوا معاهم باش كانهم يطلعوا من مهرجانات. وأنا مع أي شيء مودرن وشي هادف وشي اللي هو فيه التوعية.
0: على ذكر التوعية، مزيان أظن كنت صحيح الأصمراني مصطفى السيوكي، أنت عاشق هاد المدينة اللي تنفست هواء خليجها والجريف، وعندك ذكريات مع هكا مدينة اللي أنك أنت وألهمتك كثيرا. وأرتيرس هي أرض ملهمة. أنت الجميل فيك أنك ما كتركش فقط على اللي عنده علاقة بجيتك، ولكن أيضا بالقضايا الوطنية. هذا غادي يجرني كيفاش فكر مصطفى السيوكي أنه يواكب هالتوعية الانتخابية اللي كتعرفها المملكة. أنك هذا في الحقيقة شيء جميل. أنا حسب علمي المتواضع قليل من الفنانين اللي ربما لست أدري حسب علمي اللي داروا أغنية في التوعية للدعوة المشاركة المكثفة في انتخابات. أشنو الرسالة ديالك في هذه الأغنية اللي درتي حول الاستحقاقات الانتخابية؟
1: نعم، أنا قلت لك قبيل عني عندي غير على الداخل وغير على، وهذا هو اللي خلاني. وأنا الفن رسالة، حملت الفن كرسالة.
0: صحيح.
1: والرسالة هذه من ضمن هاي الأغنية، من ضمن الرسائل، يعني رسالة، لأنه الناس باش يشاركوا في الانتخابات اللي هي تهمهم،
0: مشاركة بكثافة
1: وتعود حضور قوي، ونبغي نسمع عن الداخلة هي الأولى إن شاء الله.
0: أكيد دائما كامل بالنسبة دي المشاركة،
1: بالنسبة دي المشاركة، والله ينصر الجميع ووفق الجميع.
0: إذن على ذكر الأغنية، غادي نطلبوا من مخرجة الحلقة الزميلة نعيمة أبي دار تعطينا مقطع، ياك المستمعين يكونوا على اطلاع بها.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، بعد ما استمعنا لهذه الأغنية بصراحة فيها فعلا رسالة كيف شار الفنان مصطفى السواكي، لأن دور الفن وهو أن يحمل هذه الرسالة فعلا وينقلها للجمهور ديالو، اللي بصراحة كنحييو مثل هذا الاهتمام والتنوع في المواضيع اللي كيتناولهم الفنان، لأن دور الفنان أنه ينوع في هذه المواضيع اللي كيتناول الاجتماعي العاطفي الديني كل

0: كبيرة تم تحضر في المهرجانات وفيها الفنانين كاملين، وهذه هي اللي خدام عليها أنا بالنسبة للأرضية مازال ما هذه. والثانية هي هي إن شاء الله الألبوم اللي هو اللي يجي رايك بعنوان داخلة.
1: إذن بقت دائما داخلة حاضرة دائما في داخل قلبك وفي فنك.
0: إن شاء الله الألبوم يتكون من 6 أغاني إن شاء الله، وله نسجل أغنيتين إن شاء الله فيديو كليب إن شاء الله عن من قريب إن شاء الله. ونتمنى من المستمعين يعجبوهم إن شاء الله.
1: أكيد أكيد إن شاء الله.
0: ونتمنى له الداخلة إن شاء الله أسعد الأوقات.
1: أكيد. طيب سبق ما نختموا هذه الحلقة إلى عد فيه كلمة توجه بالخصوص للشباب انطلاقا من تجربتك سي مصطفى، بالخصوص اللي ميالين للفن أو اللي عندهم رغبة أنهم يبدعوا في المجال ديال الفن، أشن هي نصائحك من خلال تجربتك؟ طبعا
0: نصائح أول شيء يتعلموا ما يزربوش على رسهم، بمعنى لا يعجلوا، يتعلموا بشوي ويتعلموا في الطريق صحيح. نحن رانا تعلمنا بالعشوائية في الأول وفوتنا ياسر مدة طويلة
1: وكيضيع الوقت،
0: وضيع الوقت
1: صحيح.
0: حاليا مع وجود المعهد وموجودها يتعلموا بشوي. وثاني حاجة يختاروا اللون، أول شيء يختار اللون اللي نمشي فيه لون واحد،
1: لون طربي يختاروا من البداية،
0: من البداية
1: باش ما يتم تايه
0: باش ما يتم تايه والتقليد اللي يخسر عليه. ثاني حاجة هي أنه يختار الكلمات اللي هي هادفة، اللي هي تفيده وتفيد الناس اللي معاه، يعرف عنه رغم هو.
1: وطبعا يتعامل مع شعراء كتب
0: فعلا فعلا فعلا باش كذلك يشجع لنا، كما كاين فنان موسيقي يمرق لنا كاتب أو شاعر
1: صحيح
0: شاب
1: تماما
0: باش ما فهمت ما يجي النقص تعود الكفه من الميزان،
1: لان فعلا كاين نقص في هذا الجانب ديال كتاب الكلمات. والشباب تبارك الله كاين اللي عندهم هاد طاقة،
0: عندهم طاقه
1: صحيح، وبالتالي نعم الى فيه شيء.
0: ومسألة ثانيه هي راهو اصعب شيء هو اللحن، اصعب شيء باش تقول انا ملحن، تقول موزع مغني عازف يغني ملحن راهي صعيبه. لا الملحن خاص يعود متشبع بجميع استيلات اللي يلحن فيهم، ماشي استيلات كاملين، يعني ماشي اللون اللون اللي خاص به، بحال نفترض الحساني خاصو يسمع جميع بحال توارق طوارق بحال الأفارقة الأفارقة
1: ويستثمرهم ويمرق منهم هو إبداع دياله الخاص
0: الخاص. ثاني حاجة لا ينسى إلى عاد اللي لونه حساني، لا ينسى أنه يرجع للأصل، يتعلم ظهورة من كحال كاريلا التيت، وإلا كان في الجانب اللي هو عصري اللي هو عربي طربي لابد يعود يتعلم بحال العجم سيكا نهواند
1: صحيح،
0: هذا ضروري،
1: لأن الموهبة بوحدها لا تكفي،
0: لا تكفي الفني ولا هي يجبر
1: تسقلها أو تاني تكون عندك ودنسمي عنك تسمع.
0: وأحسن حاجة هي الراحة وبالشور
1: ما يعجل،
0: لا العجلة راي تخسر كل شيء
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام إلى هنا نصل وإياكم الختام هذا اللقاء مع الفنان ابن مدينة الجوهر الزرقاء الداخلة مصطفى السواكي المعروف باسمه الفني الأسمراني. طبعا حاولنا من خلال هذا اللقاء أننا نقترب أكثر من مصطفى السواكي الإنسان والفنان، ومن خلال هذا اللقاء أيضا أننا نسترجع محطات من مسيرته الفنية اللي ما شاء الله تتنامى وفيها جو كل مرة تبارك الله يطلعنا بأغنية تكون أجمل من سابقتها. وأساسا فتحنا معاه نافذة خاصة على تجربته الجديدة في الأغنية اللي وكبت الاستحقاق الانتخابي، اللي كتحمل بصراحة رسالة ودعوة للوعي والمشاركة بكثافة وتحمل المسؤولية في اختيار من يمثل الساكنة. شكرا لك الفنان مصطفى السواكي على حضورك معنا وعلى هذا الحوار اللي كنتمنى أنه يكون أضاف الكثير المستمعين، وفتحتي لهم بعض الأشياء اللي ربما ما كانوش هما عالمين بها. نتمنى لك مزيد من التألق والعطاء.

تبقى دائما أغانيك صوت للجمال، صوت للرسالة الإنسانية، وسيلة للتعبير الجميل، وجسر لكي يجعل الواحد صلة تواصل بين الفنان وجمهوره. شكرا لكم مستمعتنا مستمعينا على حسن المتابعة، ودمتم أوفياء لأثير إذاعة الداخلة الجهوية. إلى لقاء قادم جديد ومع ضيف جديد، دمتم في رعاية المولى.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكون عود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين اللي

0: الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب لله نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولا هي يمكنكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخذوا v.listelectoral.ma اللي لا يتصوت فيه، وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هين على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق مون بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تاخذوا www.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
6: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة، ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
5: ودرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
8: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل.

نفتتح بأبرز العناوين. السيد بوريطة ووزيرة الخارجية اليمنية يبحثان في اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن. بالداخل وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بالجهة. في نشرة إنذارية، طقس حار وهبات رياح قوية من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل. وفي بدايته، بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الجمعة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيد أفراح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال، أطلعت السيدة الزوبة السيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسساتها. القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدا وقوف المغرب إلى جانب اليمن وحقه في حماية أمنه وسيادته والتصدي للتهديدات التي تستهدفه ودعم كل ما من شأنه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. وفي ختام الاتصال، وجه السيد بوريطة دعوة لوزيرة الخارجية اليمنية لزيارة المملكة المغربية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل أمس الجمعة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة الدخل والذهاب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري، بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شركة أعمال رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغرب ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد الذي قادته السيدة باتريسيا كاديفاتي المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفر وجهة الدخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بلادها في استلهام تجربة المغرب التنموية. من جهتها، أكدت سفيرة جمهورية غينيا بيساو لدى المملكة فيلومينا مانديس ماسكارين هاس تيتيوتي أن الدروس المستخلصة والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة للداخل يمكن توظيفها في غينيا بيساو.

0: سيما في بعض مناطق البلاد. ومن جانبه أشار أبام العينين مسؤول بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم الإمكانات الاقتصادية وفرصة الاستثمار التي تزخر بها المنطقة الوفد الغيني البيساوي، كما سلط الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة دخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة التي تهدف إلى تعزيز جاذبيتها وتنافسيتها. وأضاف أن هذه الزيارة من شأنها بروز مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الطرفين. أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جانيري أنه لا ينبغي اعتبار المغرب كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا، بل شريكا كاملا، لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل رهانا مشتركا. وقال السيد جانيري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية: إنه من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته. واعتبر أن بلاغ وزارة الشؤون الخارجية يعكس انشغالا مشروعا يتمثل في الزج بالمغرب أحيانا بتسرع كبير في سجالات تندرج ضمن تجاذبات سياسية وإعلامية في إسبانيا. وفي هذا الصدد وصف دعوة المغرب إلى إجراء بحث معمق بشأن هذه الأحداث بالبناء، وذلك من أجل تحديد الظروف دقيقة للوقائع ورصد أي اختلالات أو تلاعب أو تدخلات محتملة، وتفادي أن تؤدي مثل هذه الحوادث بشكل دوري إلى إضعاف علاقة ثنائية تتجاوز أهميتها بكثير مسألة الهجرة وحدها. وذكر السيد جينيري بأن القرب الجغرافي من المغرب وإسبانيا واقع دائم، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على حوار مباشر ومحترم ودائم بين الرباط ومدريد وتجنب توظيف القضايا الثنائية لأغراض السياسة الداخلية. أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 48 هجرية هو غد، ويوم غد الأحد 13 شتنبر 26 و2000. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها رقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 48 400 و1000 هجرية مساء أمس الجمعة 29 ربيع الأول 48 و400 و1000 هجرية موافق 11 شتنبر 26 و2000، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. وفيما يلي نص بلاغ الوزارة: تنهي وزارة الوقوف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنة والمواطنين أنها رقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 48 400 هجرية مساء يوم الجمعة 29 ربيع الأول موافق 11 شتنبر 26 و2000، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر ربيع الأول يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الآخر هو يوم الأحد 13 شتنبر 26 و2000 ميلادية. هل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامحم الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهنا، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وهبات رياح قوية ابتداء من يومه السبت وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا، سيدي سليمان، سيدي قاسم، القنيطرة، تردان، شيشاوة، فاس، مول يعقوب، قلعة سراغنة، مراكش، رحمنا، الخميسات، سيدي بن نور، يوسفية، بني ملال، رفقي بن صالح، سطات، سمارة، خريبغا وأسازاغ. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 36 و40 درجة بكل من أسفي، مكناس، الرباط، بن سليمان، برشيد، قليميم، أقادير، دوتنان، شتوكايت، بها، إنزكانيت، ملول، سيدي إفني، تيزنيت، نواصر، خنيفرة، والصويرة، مديونة، سلا، صخيرات، مرة والجديدة. ويتوقع تسجيل التظاهر ذاتها مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة يومي الأحد والاثنين بأقاليم طنطان ووادي الذهب وبجدور والعيون والطرفاية. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة يومي السبت والأحد بكل من عملتي فحص أنجرة وطنجة أصيلة. عرضنا الإخباري المفصل استفدنا كل مواد محتوياته، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. السيد بوريطة ووزيرة الخارجية اليمنية يبحثان في اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن. بالداخل وفد من غينيا بيساو يستكشف الإمكانات الاقتصادية بالجهة. في نشرة إنذارية طقس حار وهبات رياح قوية من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة، هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم السبت 12 شتنبر. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لهذا اليوم السبت إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من مناطق الغرب واللوكوس وسهول تادلة ورحمنا وشياضمة والسايس وسوس والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالجنوب الشرقي، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية بالواجهة المتوسطية. وخلال الليل والصباح يتوقع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بأمطار جد خفيفة بسواحل المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالجنوب الشرقي، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 20 و 26 درجة بكل من منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنة وولماس، فيما ستكون في حدود 18 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع

المملكة أن درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم مناطق المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
5: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
4: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب، الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت، ولا هي يمكنكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو، وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت راه نشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نقدم؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

خرج السيد ناصر بوريطة أمس الجمعة خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية السيدة فرح الزوبة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال هذا الاتصال اطلعت السيدة الزوبة السيد بوريطة على مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، مؤكدة حق الدولة اليمنية ومسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية مواطنيها وتأمين سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبا أن السيدة الزوبة ثمنت المواقف الأخوية والثابتة للمملكة المغربية الداعمة للشرعية الدستورية ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدة بإسهام المغرب عقب الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومواقفه المتواصلة إلى جانب الدولة ومؤسسات حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الدخل أمس الجمعة للاطلاع على الدينامية التنموية بجهة دخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. ويضم الوفد الذي تقوده السيدة باتريسيا كاديفاتي المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة شؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مختلف الوزارات إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. واطلع أعضاء الوفد بالمناسبة على الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفر جهة دخل وادي الذهب، بالإضافة إلى مختلف المشاريع المهيكلة المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز. أعلنت وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 48/400 هجرية هو غدا الأحد 13 شتنبر 26/2000 للميلاد. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها رقبت هلال الشهر الآخر لعام 48/400 هجرية مساء أمس الجمعة 29 ربيع الأول 48/400 هجرية موافق 11 شتنبر 26/2000، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. حطت فعاليات الأيام التواصلية الجهوية لمؤسسة محمد سادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني أمس الجمعة الرحال بمدينة العيون تحت شعار المقاربة التواصلية خيار فعال لتحسين العمل الاجتماعي. وتهدف هذه المحطة المنظمة على مدى يومين والتي تندرج في إطار فعاليات النسخة الثانية من الأيام التواصلية الجهوية إلى تعزيز ثقافة القرب مع منخرطي المؤسسة من موظفين مزاولين ومتقاعدين وأرامل وذوي حقوق وتحسين التبادل حول احتياجاتهم وانتظاراتهم في المجال الاجتماعي. وفي تصريح للصحافة أبرز الكاتب العام للمؤسسة محمد مشماشي أن هذه الأيام تهدف بالخصوص إلى تعريف مختلف فئات منخرطة المؤسسة بمجموع الخدمات الاجتماعية التي تضعها رهن إشارتهم المديرية العامة للأمن الوطني عبر المؤسسة. وأوضح أن هذا اللقاء

0: اللقاء يشكل أيضا فضاء للتواصل المباشر بين المنخرطين وشركاء المؤسسة في عدة قطاعات، لا سيما العقار والقطاع البنكي والاتصالات والتعليم، مما يتيح عرض محتوى الاتفاقيات المبرمة بالإضافة إلى الكيفيات والشروط الخاصة بالاستفادة منها. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم السبت 12 شتنبر. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لهذا اليوم السبت إن شاء الله أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من مناطق الغرب واللوكوس وسهول تادلة وارحمنا والشياضمة والسايس وسوس والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية. ومن المرتقب أيضا نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وبالجنوب الشرقي، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة مصحوبة بقطرات مطرية بالواجهة المتوسطية. وخلال الليل والصباح يتوقع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بأمطار جد خفيفة بسواحل المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة ونسبيا قوية بالجنوب الشرقي، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 20 و26 درجة بكل من منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا وولماس، فيما ستكون في حدود 18 و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمعظم مناطق المملكة، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05

0: أو 30 71 88 88.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
1: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكنكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي يسالوا، وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضع شرح نشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
6: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
5: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
7: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
5: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
6: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
5: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا يستونك البرنامج الوقت نخيط يزدنس الانتخابات النغيت توغانك تمازيرت النخ أسن 23 شتنبير الحلقة نواسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنيات صوتا ديعاون الجيمان تمازيرت النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قلاو احل الانتخابات هورتو فيما تحضر من المغرب اسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنك المغرب اتو زمم ودنتاق لو احل الانتخابات حمد يصوت قوان سنون اينو بغيفون بدن نيزدغنك الخارج ميمشا تقلو كالتتخ ايوان نغرا غيف سنينو بغو صوت كشمات غير وانسا الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدتي للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينول سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادينو بخاس خفيونو مغرابي إن يزدغنك الخارج خفويات خاسنو صوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرون صوت حمدي ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة وتنتي البيرون وصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لاكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياظن ذي يكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مجيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: الإخباري في عناوينه البارزة. المملكة المغربية ترسم حدودا واضحة لما يجب أن تكون عليه علاقات حسن الجوار التي انخرطت فيها الرباط بشكل سيادي مع إسبانيا، وترفض بشكل قاطع إقحامها في أي مزايدات سياسية ضيقة لتبرير موضوع الهجرة. الحملة الانتخابية لاستحقاقات 23 من شتنبر تدخل يومها الثالث. محطة مفصلية تعيد فتح النقاش حول الدعم المالي الذي ارتفع بأكثر من 2.5 مقارنة باستحقاقات 2021. وفي إطار استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب، نخصص فقرة تجمعات الخطبية في هذه النشرة لحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وندرج مباشرة بعد النشرة تدخلات كل من حزب المجتمع الديمقراطي وحزب جبهة القوى الديمقراطية. في هذه النشرة أيضا نتوقف عند قرار وزارة التربية الوطنية بخصوص انطلاق الدراسة في الساعة 8 صباحا بعد عودة المغرب لساعة القانونية في 20 من هذا الشهر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة الواحدة التي نستهل أولى موادها بملف العلاقات المغربية الإسبانية في ضوء البلاغ الأخير لوزارة الخارجية المغربية. المملكة المغربية من خلال هذا البلاغ رسمت إطارا واضحا لما يجب أن تكون عليه علاقات حسن الجوار مع إسبانيا، والتي نبه المغرب إلى أنه انخرط فيها بشكل سيادي، وهو ما أثمر تفاهما سياسيا وشراكة اقتصادية وتعاونا أمنيا خيارات استراتيجية وجدت تعبيراتها في الإعلان المشترك الصادر في أبريل 2022. ورغم كل الأشواط التي قطعها البلدان في العديد من المجالات، عبر المغرب عن أسفه لسقوط بعض الأوساط الإسبانية في فخ المزايدات، داعيا إياها إلى التحلي بالنضج السياسي والرصانة لتطويق الخلافات، رافضا في الوقت نفسه أي اتهامات تستعمل اسم المغرب لتبرير أحداث الهجرة التي تعود لأواخر شهر يوليوز الماضي. المزيد معك هدى نصر الدين.
1: بلاغ وزارة الشؤون الخارجية أكد تمسك المغرب بمنطق الشراكة مع مدريد، ورفض تحويل العلاقات الثنائية إلى ورقة للمزايدات السياسية. كما جدد البلاغ التأكيد على ثوابت العلاقة بين البلدين، حسن الجوار والحوار والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني. دلالات الموقف المغربي في ظل الجدل السياسي والإعلامي المتواصل في إسبانيا في قراءة الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة الأستاذ محمد بودن.
2: البلاغ يتبنى نظرة أكثر تركيزا على الحوار المتبادل والحلول الفعالة في العلاقة مع إسبانيا، ويرتكز على المرجعية المؤسسة لهذه المرحلة في العلاقات بين البلدين، المرحلة الجديدة التي توجت بإعلان مشترك في 7 أبريل 2022 إثر اللقاء المثمر الذي جمع جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورئيس الحكومة الإسبانية. ومنذ تلك اللحظة بطبيعة الحال حققت العلاقات حصيلة غير مسبوقة على مستوى التعاون والتوافق في عدد من المسائل. المملكة المغربية بطبيعة الحال أوضحت موقفها الهادف والعملي بخصوص الحرص على صيانة الأسس السياسية والاستراتيجية والتاريخية للعلاقات مع إسبانيا.
1: وفي لهجة واضحة تساءلت الخارجية المغربية عن استمرار توجيه الاتهامات إلى المملكة دون معطيات تثبت تورط السلطات المغربية، وعن عدم إعادة المهاجرين غير النظاميين رغم استعداد المغرب لاستقبالهم، إلى جانب استمرار إبعاد القاصرين غير المصحوبين عن أسرهم. كما رفض المغرب أن يكون موضوعا للمزايدات الانتخابية أو كبش فداء لتصفية الحسابات السياسية. عودة للأستاذ محمد بودن.
2: المغرب بطبيعة الحال فتح نقاشا مهما ينبغي فهمه وتفهمه على مستوى مدريد، بحيث طرح أسئلة عميقة يفترض من الفاعلين في إسبانيا أن يقدموا أجوبة عملية بشأنها. والسؤال الأول يتعلق بأهمية وجود دراسات متأنية وحجج ودلائل من أجل الحديث مع المغرب بشأن تلك التطورات التي حصلت، بحيث لا يمكن أن يتم توجيه اتهامات وجعل المغرب عملة رائجة في المزاد الانتخابي، ورقة انتخابية بين الفاعلين السياسيين، وكذلك جعل المغرب كبش فداء وتحميله المسؤولية لوحده، وهذا لا يستقيم بالنظر لأهمية تقاسم الأعباء بشكل مشترك بخصوص التعاطي مع ديناميات الهجرة. وبالتالي فالمغرب بطبيعة الحال يرسل إشارات بالغة الأهمية لكل من يعمل سواء بحسن نية أو بدونها على تجاهل الحصيلة المثمرة للتعاون بين البلدين. فالمغرب يرسل رسالة عقلانية وهادفة وعملية.
1: رسالة الرباط وفق البلاغ واضحة، التمسك بالشراكة والحوار مقابل رفض تسييس ملفات استراتيجية يفترض أن تظل بمنأى عن الحسابات الداخلية.
0: وفي تفاعلها مع هذا الموقف المغربي، تقاطعت آراء العديد من الأكاديميين الدوليين مع النقاط التي سطرها بلاغ وزارة الخارجية، معتبرة أنه لا يجب اعتبار المغرب حارسا لحدود أوروبا بل شريكا كاملا خاصة في ملف الهجرة، وأن التعاون بين الرباط ومدريد يقوم على الاحترام المتبادل ولا ينبغي أن يخضع لحسابات سياسية ضيقة داخل إسبانيا. التفاصيل في هذا التقرير لأيوب الإدريسي.
3: تفاعل واسع أعقب البلاغ التوضيحي الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بشأن آخر تطورات العلاقات المغربية الإسبانية. الخبير السياسي والوزير البيروفي السابق لشؤون الخارجية ميشيل أنخيل رودريغيز ماكاي قال إن الحسابات الضيقة في إسبانيا لا ينبغي أن تؤثر على الدينامية الإيجابية والمثمرة بين الرباط ومدريد. المسؤول الدبلوماسي البيروفي السابق أكد أيضا أن المغرب يرفض أن يتم جره إلى خلافات تندرج حصريا في إطار السياسة الداخلية الإسبانية، مشددا على أن محاولات الهجرة التي شهدها شهر يوليوز الماضي يجب أن يتم تناولها في إطار الحوار الثنائي، خاصة في ظل الاستعداد الراسخ لدى المغرب للمساهمة في حل أي مشاكل مشتركة مع دول الجوار. وضمن الإطار ذاته، أكد جاك جيدواب الرئيس المدير العام للجمعية الكندية للدراسات التابعة لموقع متروبوليس المتخصص في قضايا الهجرة، أكد على أن المغرب لا ينبغي أن يكون كبش فداء في التجاذبات السياسية الداخلية بإسبانيا، مشيرا إلى أن تدبير قضية الهجرة يشكل مسؤولية مشتركة لا يمكن توظيفها لأغراض انتخابية من طرف الأحزاب الإسبانية. وبدوره قال رئيس المركز الإفريقي الكندي للدراسات والبحوث الاستراتيجية الشيخ أحمد أمين إن محاولة اختزال العلاقة المغربية الإسبانية في اتهامات أو خلافات مرتبطة بملف واحد تبدو من الناحية السياسية والاستراتيجية قراءة ناقصة للمشهد، مؤكدا أن المغرب شريك اقتصادي وأمني أساسي بالنسبة لإسبانيا. هي إذن مواقف متعددة تلتقي في التأكيد على أهمية تحييد العلاقات المغربية الإسبانية عن التجاذبات السياسية الداخلية والتعامل مع قضايا الهجرة في إطار الحوار والتعاون الثنائي بما يحافظ على الدينامية الإيجابية التي تجمع الرباط بمدريد.
0: ملفنا الثاني في هذه النشرة سيحيلنا على تشريعيات شتنبر، تواصل الحملة الانتخابية في يومها الثالث وتصورات الأحزاب للمرحلة القادمة.
4: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: في أفق الموعد المنتظر في 23 من شتنبر، تتواصل لليوم الثالث الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية. هي محطة مفصلية تسبق الاقتراع، يحيطها المشرع بالعديد من الضوابط تشمل جوانب عديدة وضمنها الشق المتعلق بالدعم المالي العمومي الذي ارتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة بأكثر من 2.5، منتقلا من 15.7 مليون درهم خلال استحقاقات 2021 إلى 40 مليون درهم في استحقاقات 2026. وتخضع هذه الأموال للعديد من الضوابط التي تضمن سير هذه العملية في ظروف نزيهة ومتكافئة. فكيف يؤطر المشرع عملية الإنفاق من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، وكيف تتم المرحلة البعدية للافتحاص؟ الجواب في تقرير الصديق العالمي.
4: مع اقتراب انتخابات 23 من شتنبر

0: بري يتجدد النقاش حول كلفة الحملات الانتخابية وحجم الدعم العمومي المخصص لها، خصوصا مع رفع الحكومة من مبلغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب إلى 400 مليون درهم. فما هي القوانين المؤطرة والمنظمة لعملية الإنفاق؟ وما مبررات زيادة مبلغ الدعم؟ سؤال يجيب عنه الرشيد الأزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري.
1: المغرب من الدول التي تدعم الأحزاب السياسية من خلال المالية العمومية، والمرجع في ذلك هو دستور 2011 ولا سيما الفصلان 11 و147 والقانون التنظيمي 29/11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تعديله، إضافة إلى القوانين المنظمة الانتخاب مجلسي البرلمان والجماعات الترابية ومدونة الانتخابات وتحديد المراسيم القرارات التطبيقية وقواعد الدعم العمومي وسقف النفقات وكيفية إعداد حسابات الحملات الانتخابية وإثبات مصاريفها مع اختصاص مع إخضاعها لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. هذه هي القوانين المؤطرة للإنفاق الانتخابي. أما بخصوص ارتفاع الدعم فمن العادي والطبيعي على اعتبار أن الحملات الانتخابية عرفت تغيرا في المبنى والمعنى، ولم تعد تلك الحملات البسيطة التي تعتمد على المناضلين الأحزاب السياسية على الطريق المباشر، بل باتت الآن وسائل الإعلام خاصة الرقمية والمكتوبة والمسموعة، بالإضافة إلى اتساع مجالات الدوائر الانتخابية خاصة بعد اعتماد اللائحة الوطنية.
0: صرف هذا الدعم المالي لا يعني غياب الرقابة، رقابة يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بعد توصله بتقارير الأحزاب.
1: المشرع وضع سقف مالي لهذه الحملات كي لا يسيطر المال على الحملات الانتخابية، كما أنه منع المرشحين من تلقي الدعم من أشخاص أجنبية أو عناصر الشخصية العمومية. كذلك أخضع الرقابة المالية للحملات الانتخابية من خلال ضرورة أن تكون في شكل حسابات بنكية وأن تتم أداء التكاليف التي تفوق 10,000 درهم من خلال الشيك، وأخضع عالي المجلس الأعلى للحسابات التي يلزم لكل مرشح وكيل لائحة أن يقدمه للمجلس الأعلى للحسابات بعد 4 أشهر من تلقي الدعم العمومي.
0: هو إذن دعم مالي تقابله مسؤولية غايته خدمة التنافس السياسي بعيدا عن أي تأثيرات خارجية، فيما تظل الشفافية في الإنفاق ودقة الحسابات وصرامة الافتحاص عناصر أساسية لصون نزاهة الانتخابات.
2: وفي إطار استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ندرج ضمن هذه النشرة التجمع الخطبي لحزب البيئة والتنمية المستدامة المنعقد أمس بمدينة الحسيمة.
3: نعم، من أجل التغيير، تغيير قادم إن شاء الله بإذن الله.
4: نور الدين العروسي، نائب رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة. الاجتماع ديالنا ديال اليوم هو انطلاقة ديال الحملة الانتخابية حزب البيئة والتنمية المستدامة في إطار تواصل مع المواطنين من أجل حثهم على المشاركة، لأن الرهان اليوم هو رهان المشاركة السياسية. المواطن في غالب الأحيان كيبقى متفرج على سياسات كتمارس عليه ولكن ما كيكونش مساهم. بغينا الشباب يكون مساهم ومشارك ويعبر على الرأي دياله. المواطن اليوم كيبحث على البديل، البديل في حزب البيئة والتنمية المستدامة في الشعار دياله الغزالة كيطرح بديل، بديل في الدولة الاجتماعية.
5: يسرى أبطوي، عضوة بحزب البيئة والتنمية المستدامة. نؤمن بأن التنمية الحقيقية كتبدأ من دعم المبادرات المحلية واقتصاد القرب، وكنجددوا التزام ثابت بالدفاع عن اقتصاد والتنمية المستدامة والعدالة المجالية ومواصلة العمل بكل مسؤولية لخدمة المصالح المواطنين وتحقيق متطلعات ديهم.
6: فريدة حيثور، منسق اقليمي ديال حزب البيئه والتنميه المستدامه. وصف اللائحه ديال الحزب عن دائره الحسيمه، احنا اللي جعلنا كشباب ديال المنطقه بالغيره ديالنا باش ندخلوا لهذا الغمار السياسي. اول حاجه بدينا كنشوفوها على الصعيد الوطني من 2012 الى حدود 2026 كان مشاكل. دابا احنا شباب ديال المنطقه اللي جعلنا ندخلوا لهذا الغمار اولا، يعني باش نزيدوا بالشباب ديالنا ونقولوا لهم حزب البيئه والتنميه اللي شعار ديالو الغزاله جايب سرعات الغزال. وكنتمنى ان شاء الله شباب المنطقه ديالنا ان شاء الله يكونوا يد وحده معنا ونزيدوا القدام ان شاء الله باذن الله.
7: صوتنا واحد، قلوبنا تدق لبيئه الغد، الحق علينا واجب.
2: التجمع الخطبي الثاني الذي كان من المفترض بثه خلال هذه النشره هو الخاص بحزب الاتحاد المغربي.

0: بالقرار الجديد ستنطلق الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية ابتداء من الساعة 8 صباحا في خطوة تروم حسب الوزارة تدبير زمن التعلم واستيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية ولكل مستوى دراسي، مع الدعوة أيضا إلى مراعاة الخصوصيات المجالية. تفاصيل أكثر معك حليمة مرتضي.
1: اعتماد الساعة 8 صباحا موعدا لانطلاق الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية ابتداء من 20 شتنبر الجاري يأتي حسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة لملائمة تنظيم الزمن المدرسي مع العودة إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة خلال الموسم الدراسي الجديد. هدى ناسك مديرة مناهج التعليم الثانوي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة تتحدث عن أبرز ما جاء في مراسلة الوزارة بهذا الخصوص.
2: من أهم مضامينها اعتماد الساعة 8 صباحا كتوقيت لانطلاق الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية ابتداء من 20 شتنبر 2026، مع الحرص على استيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة ولكل مستوى دراسي، واحترام طبيعة الحال التنظيمات التربوية والبيداغوجية الجاري بها العمل في مختلف المؤسسات. كما تدعو هذه المراسلة المؤسسات التعليمية إلى إعداد استعمالات زمن منسجمة ومتوازنة بما يضمن سير العديد للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في المؤسسات والبنيات التحتية المتاحة داخل هذه المؤسسات.
1: وفي سياق هذه الأهداف، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة على طابع المرونة لتنظيم مواعيد الدراسة مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل مؤسسة تعليمية خاصة الموجودة في العالم القروي.
2: وهذا جانب مهم، لأن الهدف ليس هو توحيد استعمال الزمن بشكل اللي هو جامد، وإنما وضع واحد الإطار مشترك مع ترك هامش التدبير الملائم للسياق المحلي. من الناحية التربوية تكمن أهمية هذه التدابير في أنها تساعد على تنظيم اليوم الدراسي بشكل أوضح وأكثر استقرارا، وحماية زمن التعلم الفعلي، والحد أيضا من الاضطرابات التي قد تؤثر على السير المنتظم للدروس، كما أنها ستمكن الأسر والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية من التكيف مع الساعة القانونية الجديدة ضمن تنظيم محدد وواضح.
1: وتبقى مواكبة عودة المملكة إلى الساعة القانونية من أبرز دواعي اعتماد 8 صباحا موعدا لانطلاق الدراسة في المؤسسات التعليمية في ظل نهج مبدأ المرونة والسهر على استفادة التلاميذ من الزمن المدرسي الكامل المخصص للتعلم.
0: آخر أخبارنا الوطنية في هذه النشرة يقودنا إلى شرق المملكة، حيث تسير بوتيرة متسارعة أشغال إنجاز طريق السيارة الرابط بين جرسيف والناظور كمشروع ينتظر منه أن يشكل إحدى ركائز التنمية بالجهة، لما سيكون له من تأثير على مدة وكلفة النقل وتعزيز سلاسل التوريد، كما ينتظر أن يحقق تكاملا مع ميناء الناظور غرب المتوسط بشكل سيعزز الجاذبية الاستثمارية بالمنطقة. ويمتد طريق سيار جرسيف الناظور على مسافة 105 كيلومترات بغلاف مالي يقارب 8 مليار درهم، كما سنتابع في هذا الروبورتاج لمحمد بلاوي.
3: بفضل الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها ميناء الناظور غرب المتوسط، وفي إطار الرؤية الملكية الرامية لتعزيز تنافسية جهة الشرق وربطها بمختلف محاور التنمية الوطنية والدولية، يتوصل إنجاز الطريق السيارة الرابط بين جرسيف والناظور. هذا المشروع الطرقي يأتي ليواكب الدينامية التي سيخلقها الميناء باعتباره قطبا لوجستيا واقتصاديا من شأنه أن يعزز المبادلات التجارية ويدعم الاستثمار والانفتاح على الأسواق الدولية. وقد انتهت الأشغال بعدد من مقاطع هذا المحور في انتظار استكمال باقي الأجزاء التي ستضمن ربطا سريعا ومباشرا بين الميناء والمملكة. وحشي ياسين مدير الأشغال:
4: الشركة قامت بتعبئة جميع الموارد البشرية والآليات اللازمة لضمان تقدم الأشغال في أحسن الظروف. الأشغال كتم في إطار تنسيق مستمر مع جميع المتدخلين، وهو اللي كنحرصوا عليه بشكل يومي من أجل ضمان أننا نخدموا واحد المنشأة طرقية ذات جودة عالية اللي غادي تمكن من تعزيز الربط الطرقي بالجهة الشرقية.
3: وعلى مستوى المقطع الثالث تتواصل الأشغال ميدانيا ضمن ورش كبير تتعدد فيه العمليات المرتبطة بتهيئة المصاري وإنجاز المنشآت الفنية ومختلف التجهيزات الطرقية. هذا المقطع يكتسي أهمية خاصة باعتباره حلقة ضمن المحور الرابط بين جرسيفي والنضورة. إلياس المدني.

0: يمثل صاحب المشروع المتدب للطرق السيارة بالمغرب.
1: في هذا المقطع الأشغال فيه متقدمة، وكتصل نسبة تقدم الأشغال 8%. وبالنسبة لهذا المقطع كيعرف عدة أشغال مهمة، بما في ذلك 11 مليون متر مكعب من أشغال التتريبات، بما في ذلك الحفر والردم، وأيضا 6 منشآت فنية كبرى من أجل عبور الوديان، و16 منشأة فنية بما في ذلك الممرات العلوية والسفلية لعبور الطريق السيار.
0: الطريق والسيار جرسيف الناظور في تكامله مع ميناء الناظور غرب المتوسط لا يمثل محورا طرقيا جديدا، بل حلقة أساسية في منظومة متكاملة تروم ربط جهتي الشرق بمحيطها الوطني والدولي، وفتح آفاق أوسع للاستثمار والتنمية وخلق فرص اقتصادية جديدة، بما يعزز موقع الجهة في صلب الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.
2: في الخبر الدولي، استكمل الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. وأشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة من شمال اليمن الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق ضد القوات الحكومية، محققين سلسلة مكاسب ميدانية سريعة في معارك أوقعت مئات القتلى. في السياق، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين المدعومين من إيران طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع في اليمن وعدم مهاجمتهم. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. ورأى بوتين أن القادة الأوروبيين يخيفون شعوبهم بتهديد وهمي من روسيا، مضيفا أن هذا تهديد غير موجود ولم يكن موجودا يوما. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في مدينة ميامي الأمريكية هذا العام. بهذا نصل إلى الورقة الرياضية مع صلاح الدين القشيري.
3: يبحث فريق المغرب الفاسي بداية من الرابعة من عصر اليوم عن حسم بطاقة تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عندما يحل في العاصمة البوركينابية واغادوغو ضيفا على منافسه نادي راحمو في المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب رابع غشت ضمن إياب الدور التمهيدي الأول. ويقود مباراة اليوم بين راحمو والمغرب الفاسي طاقم تحكيم سنغالي بقيادة حكم الساحة تيري مامادو ديا، علما أن الفريق المغرب الفاسي حقق فوزا مريحا في مباراة ذهب في فاس بأربعة أهداف لواحد. وفي حال تأهل المغرب الفاسي إلى الدور التمهيدي الثاني، فسيواجه خلاله الفائز من مباراة كاراتوغولي وأسيك ميموزا الإيفواري المتعادلين ذهابا بهدفين لكل فريق. وكانت باقي الفرق المغربية المشاركة في المسابقتين القاريتين، وهي أندية نهضة البركان في دوري الأبطال والجيش الملكي والرجاء البيضاوي في كأس الكونفدرالية، كانت أعفيت من خوض الدور التمهيدي الأول وستنضم مباشرة إلى الدور التمهيدي الثاني المقرر ذهابا بين 16 و 18 أكتوبر المقبل وإيابا ما بين 23 والخامس والعشرين منه. ورفعت بعدة الكاراتيه المغربي رصيدها من الميداليات إلى 16 ميدالية بعد يومين من التباري ضمن منافسات البطولة الإفريقية للفتيان شبان الأمل والكبار المقامة في الجزائر إلى غاية يوم غد الأحد. وكان منتخب الكبار حصل على 8 ميداليات في مسابقات الفردي، ذهبيتان عبر كل من سعيد أوبايا ومهدي سريتي، وثلاث فضيات بواسطة كل من سوسن بن شباب، حفصة لحو وآية نصيري، فيما آلت الميداليات البرونزية لكل من شماء الحيطي، آدم رشوق وأحمد حدادي. وضمن منافسات فئتي الفتيان والشبان التي أقيمت أمس، حققت العناصر الوطنية ضمن فئة الفتيان ميداليتين ذهبية عبر سارة الإدريسي وفضية بواسطة فاطمة زهراء الشاكر. ولدى الشبان تمكنت العناصر الوطنية من التتويج بأربع ميداليات فضية بواسطة كل من إسراء القاهري، جنات الكباري، إسراء علوش وربيع الزودي، فيما أحرز صهيب عزيبو ولمياء النحيلي الميدالية البرونزية. وتخصص منافسة اليوم لفئة الأمل لأقل من 21 سنة، على أن تختتم البطولة غدا بمنافسة الفرق للكبار والكبيرات المؤهلة إلى بطولة العالم المقررة شهر نوفمبر المقبل في الصين.
2: وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيرا بالعناوين. المملكة المغربية ترسم حدودا واضحة لما يجب أن تكون عليه علاقات حسن الجوار التي انخرطت فيها الرباط بشكل سيادي مع مدريد، وترفض بشكل قاطع إقحامها في أي مزايدات سياسية ضيقة لتبرير موضوع الهجرة. الحملة الانتخابية لاستحقاق 23 من شتنبر تدخل يومها الثالث، محطة مفصلية تعيد فتح النقاش حول الدعم المالي الذي ارتفع بأكثر من ضعفين ونصف مقارنة باستحقاقات 2021. وفي إطار استعمال وسائل الإعلام العمومية من طرف الأحزاب، خصصنا فقرة التجمعات الخطابية في هذه النشرة لحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. وقبل توديعكم أذكركم بأن أذان صلاة الظهر سيرفع حسب توقيت الرباط.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الك تي جاي معول على شي واثقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتو وبلا رشوه، وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: بركات غلب برنامج تيزين غياد اللي زلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار ختمازيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدارنا لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا زغول نسن.
4: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت مارا تسكرغ
3: إغد زميم غلاوة حل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن المغرب إلي غوي اللي زممني غلاوة حل الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفلون ميد اللي زغنين غل خارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي راف اللاسني نوبو صوت كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش دي إسان مز لوكال تصحنيت.
5: إزدوال ليرة فلات نغينوب إخصا دي ضفاري البيرون وصوت النغ
3: أرد دايمن إغي ضفارو لان تاني البيرون وصوت لمود ضفار أريد صوت غوم زوارو سيسم النس إغي يدي سلسلة كارت ناسونال النس أرد غي لما يسلس توريخت اللوكالت إدلا كارت ناسونال النس إصوت غلبلاس النون إغي ضفاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: يمي ماجست
1: مع سينورتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لسينورتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
3: خير وسلام
2: سلام، مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
3: إنتاج الإذاعة المغربية.
2: إخراج الهاشمي بن عمر.
4: الحلقة 16.
5: مرحبا بالأخ عزيز، تفضل.
6: كيف بقيتي شوية سي شاكيف؟
5: إيوا هاني كتشوف، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. تفضل جلس.
6: بسم الله. الله، عيت يا أخي عيت. جري جري من هنا جري من هناك، من اللي كيصبح الصباح حتى كتغرب الشمس.
5: هي كثرت عندك الخدمة
6: وغير بوحدي، ما كاين اللي عاون، والحال دركني، وشحال من حاجه مازال ما موجوده.
5: انا علاش كتوجد بالسلامه؟
6: اسيدي راني مقبل على العراسيه ان شاء الله.
5: مبروك مبروك. الله يكمل بخير. صافي قررتي؟
6: صافي بحول الله، الجمعه الجايه نطرقوا هذا المسمار. جيت دابا غير باش نعطيك الدعوه ديالك باش تشرفني بحضورك.
5: بحضوري؟
6: ايه، زعما انت والاخت زينب.
5: ان شاء الله. ايوا اش نقول لك، باقي اسبوع وملي نبغي نجي غادي نخبرك.
6: لا لا لا لا، حضورك راه ضروري ومؤكد سي شكيب. الصديق الوحيد اللي عندي واللي كنفتخر به في ليله عرسي يتخلى عليا ماشي معقول.
5: ما ديرهاش مني من قلت الصوابع عزيز، باقي العرس اسبوع. انا مازال ما قلت لك غادي نجي ولا غادي زعما نتخلى عليك. من هنا لتما يكون خير.
6: ما قلتي عيب، ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.
5: غير واحد القضيه باش كل الامور واضحه بيناتنا. سبحان الله، زعما الا كانت ناديه معروضه، انا خويا عزيز لا تعولش عليا.
6: وعلاش؟
5: ايوا كنظن هذا السؤال عنده جوابه، بلا ما نزيد نوضح لك.
6: لا لا لا، ما نكراش تزيد توضح لي.
5: امراتك عزيز ضروري تعرض على ناديه ياك. ايوا انا خويا ناديه عندي معها موقف.
6: ايوا حتى هي راه عندها معك موقف، ورغم ذلك غادي تحضر.
5: غادي تحضر بوحدها، اما انا غادي تكون معايا زينب. ايوا بصراحه من الاحسن تفاداو شويه ديال الاحراج.
6: يمكن عندك الحق، معناه ان واحد فيكم خصو يحضر وواحد فيكم خصو يغيب.
5: تماما، حنا تفاهمنا.
6: ايوا على اي حال، انا السي شكيب الواجب ديالي درتو ودارتو حتى مرتي، والشي الاخر مسائل شخصيه ما عنديش الحق ندخل فيها، رغم ان حضوركم بزوج ما كيشكل بالنسبه لي انا حتى احراج.
5: ايوا اش نقول لك، حنش وزوج ديال الفئات السي عزيز ما كيتجمعوش في غار واحد.
6: حتى هذا كلام. اذا قبل من الجمعه خبرني الا كان شي تغيير في القرار ديالك، وانا نخبرك الا كان شي حاجه جديده.
5: واخا سيدي، ولكن راه بالنسبه لي انا الجديد هو ان زين واش تقدر تجي ولا لا. مازال ما عرفت، هي هاد الايام ماشي.

0: حتى لتما.
1: المهم ما يكون غير الخير إن شاء الله.
2: أسمع الروبيو.
3: نعم.
2: هاد الكلام اللي غادي نقول لك خاصو يبقى سير بيناتنا، ولا واحد يطالع عليه بعيد كان أو قريب.
3: لا لا لا لا، الله يهديك، لا مازال ما عرفتيني. أنا راه دير بلاقع ودماغي تقيل ومرزن ومتبت لعلك.
2: إوا كان بغيك الروبيو.
3: أنا وقعت لي أستاذة واحد الحكاية شي برا.
2: دابا خلينا من حكايتك أنت، اسمع لي اش غادي نقول لك.
3: تفضلي تفضلي أنت الأولى.
2: ياك أنت الروبيو محتاج الفيزا باش تمشي لهولندا.
3: أعملو.
2: أنا غادي نساعدك ونديرها لك ونقطع لك حتى الورقة ديال الطيارة ونعطيك شي بركة باش تقضي تما، ونوصي عليك الراجل عند من غادي تسكن اللي غادي تلقى لك في المطار، وهو اللي غادي يخدمك ويصاوب لك ورقاتك. متفقين؟
3: مالو متفقين بلا زيكزاك.
2: انت بالمقابل غادي تكلف ليا بمراس باك زينب، ياك انت كاع ما كتحملها.
3: اي ولا هي بعدا كتحملني، لو كان لقات تصفيني من هاد الوجود.
2: مزيان احنا متفاهمين، حتى انا ما كنحملهاش وحتى هي كتكرهني، ولكن انا عندي الحق ما نحملهاش لانها هربت ليا بخطيبي اللي موعدني بالزواج. اولا لا
3: مالو، هي هربت لك بروجيكت المستقبل، اش بغيتي تحملي فيها باقي؟ لو كان دارتها ليا انا نمحيها من الخريطه. انا وقعت لي واحد الحكايه استاذه شي برا.
2: خلينا الروبيو في حكايتي انا.
3: تفضلي تفضلي استاذه انت الاولى.
2: المهم بغيتك الروبيو وانا كنعرفك زعيم.
3: زعيم وكريم ومرضي الوالدين لعلك.
2: ايوا خليني نكمل لك.
3: كملي كملي انت الاولى.
2: بغيتك تهنيني منها باي طريقه.
3: نهنيك منها استاذه ماشي مشكل.
2: اشنو غادي دير ليها؟
3: ايوا وشنو انت في نظرك بغيتي ندير ليها؟
2: اللي درتي، المهم تفضي معاها.
3: ما قلت لها زعما.
2: لا لا لا حاشا، بغيتك تشوه ليها خليقتها وتخسرها.
3: ايوا هادي سهله في يديك، حتى يعني تدفع عليا الشيكي وبخ حيت زعما زينه لعلك.
2: ايوا انت فهمتيني.
3: انا وقعت لي واحد الحكايه استاذه شي مره.
2: خليني نكمل لك انا بعدا.
3: كملي كملي يا استاذه انت الاولى.
2: بغيتها تنعس في شي سبيطار مشلخه مشرطه مشوهه.
3: لا توصيتي مالا بكا، غير قومي انت بشغلك والما باقي شغلي ماشي شغلك.
2: تفاهمنا؟
3: ايوا الشغل باين لعلك. انا استاذه وقعت لي واحد الحكايه شي مره.
2: هاك خذ باش تقضي 300 درهم وزيدك هاد 50 درهم، وغدا نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الفيزا.
3: ايوا وتصور
2: مالهم.
3: ايوا حتى هما غادي يحتاجوهم لعلك.
1: قال لك لا الى حضره ناديه هو ما غاديش يحضر.
4: وعلاش؟
1: ايوا قال لك عنده معاها موقف، والا جا خصو يجيب معاه هو زينب.
4: زينب؟ واش بينا وبين زينب حنا؟ علاش غادي تجي اخويا تحضر ليا في عرسي؟ هو الحماق هذا.
1: ايوا شنو نمنعوه ما يجيبهاش؟
4: ولاش غادي يجيبها؟ مزوج بها، خطيبته، وحده من عائلته، الا كان هكذا مرحبا بها. اما سعايا ديال الزنقه لصق فيها ولا لصقات فيه شغلهم هذاك، ما عندها حتى شي صفه باش تجي لعندي.
1: لا لا لا، حنا الا جابها على وجهه هو مرحبا بها.
4: هاد شي عزيز ما فيها لا على وجهه لا على قفاه، الا كان كيفكر غادي يفهم. يا كيقول لك هو كاتب. ايوا هاد السلوك اللي غادي يتعامل معنا به ما ديال لا كتاب ولا ادابه، هذا سلوك المتهورين المراهقين.
1: انت يا سلوى دابا كتشوفي غير سلوكه ديال دروك، ما شفتيش سلوكه شحال هادي باش تعامل معنا.
4: اش دار معانا؟
1: الله يا بنتي باز باز، لا لا دغيا كتنكري الجميل. نسيتي المنيل اللي قبضنا من عنده؟ زوج في ثلاثه هي خمسه د المنيل باش قومنا عرسنا. نجيو دابا ونمنعوه ما يجيبش زينب، يجيب الا اللي بغى. هاد السوق ماشي سوقنا.
4: يا قلتي الفلوس سلفهم لك.
1: ما سلف شي ليا، انا سبق ليا قلت لك باللي عطاهم لنا كادو، ولنفرض انه سلفهم لنا كاع. ما يمكن لياش انا نمنعو يجيب معاه شي حد على وجه العلاقه والصداقه اللي بيناتنا.
4: ايوا خويا الا جاتك الغيره على صاحبك ها انت ها هو، دير اللي عجبك.
5: اش كتقولي يا امي؟ السعايه المدلوله غادي تزوج شكيب، الكاتب المثقف الواعي بمشاكل الناس.
6: الا كان كاتب كاتب ديال راسو، واللي حفر شي حفره يطيح فيها بقى تابع داك الزبل والوسخ، الله يجعله يغرق فيه حتى الودنين.
5: وشكون خبرك انت يا امي بهذا الشيء؟
6: الحاج منصور صاحب باك مشى عنده شكيب ومعاه ديك المسخه زينب باش لالا قال لك يعرفوا على مراتو المستقبل.
5: غريبه والله الا غريبه.
6: حتى حاجه الله يحفظ ما بقات غريبه في هذا الزمان.

0: عرفت واش الناس حماقوا ولا كيقلبوا يحمقوا اللي بعقلهم ولا احنا اللي حماق ما فاهمينش. انا بعدا ما بقيت فاهمه والو.
1: زيديني عليك حتى انا امي وقت ما حاولت نفهم ونهبش باش نلحق نفهم كنلقى راسي غارقه في الحماق اللي قلتي وكنعاود نتراجع وكنقول حسن نبقى هكا ما بغيت نفهم والو.
0: راه قالوها سيدنا الاولين هبش تلقى حنش.
1: حاجه وحده يا امي اللي فاهمه هي هاد السفينه فاش حنا غادي يغيب البركه ورحمه الله.
0: اي والله يسهل الامور يا بنتي لينا والجميع المسلمين كفاء اجمعين.

0: ايوا اسمع اعطيني عقلك عافاك اخويا. بغيتك تكون تلميذ منتبه.
1: تلميذ؟
0: ايه لعلك. كيف كنا في المدرسة ديك الساعة انا وياك.
1: عليها طفرنا
0: يومنا على غير القارين اللي عايشين، حتى احنا واخدين نصيبنا.
1: ايه من الزلط.
0: اسمع اخويا اسمع، اما احسن تدوز الزلط وتصبح بخير ولا تكون بخير وتولي مزلوط؟
1: لا اخويا، ندوز الزلط هو الاول عاد نصبح بخير.
0: ايوا انت وليتي من العقلاء لعلك.
1: والمهم باش فاتنا هاد الهضره هادي، واطلق جيبي الفطور راني باقي ما فطرت.
0: ومالك اخويا؟ عيط عيط للسرباي، عيط للسرباي وطلب اللي بغيتي على حسابي، الحبه موجوده لعلك. انت مت عليا العوينات.
1: اسيدي راك مفيك مع راسك.
0: ومازال غادي تشوف. المهم قبل ما تفطر نفضيو هذا الموضوع، علاش عيطت لك؟
1: يلا سيدي قول نسمع.
0: غادي نشطو انا وياك اليوم ونبراك
1: ياك.
0: باش تكلف ليا بزينب نبغيك يا خويا تسلخها مليح وتخليها دودة. شويه ليا داك الوجه ديالها، راك عارف كيفاش غادي دير. وانا راه غادي نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الباسبور باش تصوب الفيزا وميعادنا هولندا لعلك.
1: لعلك
2: مشكلة إحساسنا هي أننا لازلنا غافلين عن إيقاظ الجانب الخفي والكامن بداخل كل شخص منا، والذي نعيش به ومعه، ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على تحريكه وإلزامه على اليقظة ليتفاعل وينمو ليصبح حسا فاعلا كباقي الأحاسيس التي وهبنا الله امتلاكها. وهذا الشيء المختبئ النائم لكي يستيقظ يتطلب جهودا جبارة، والجهود تأتي بالإرادة الصلبة والتضحية، والإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح والتنمية. الإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح والتنمية. على أي حال ما زال ما كملت. زينب
3: ها؟ أنا كنسمع اش داكشي؟
2: كنتي متبعاني؟ شفتك سهيتي؟
3: متبعة غير همي اللي كيهمني، هو فاش سهيت؟
2: اش من هم عندك يا زينب؟ بقدر ما أنا كنحاول نفوج عليك باش تنسي شوية، كنلقى راسي كنزيد نذكرك بهمومك.
3: قلتها لك داك النهار، حتى حاجة ما مقادة، حتى مشكلة بقى ما تحلت عندي، المصائب غادية وكتكاثر من كل جهة.
2: أعوذ بالله من المصائب. ديالاش هاد المصائب؟ فسري لي يا زينب.
3: واش انت كاتب ومحتاجني انا نفسر لك؟ واش كتضحك عليا يا سي شكيب؟ الامور مفسره راسها، انت اللي ما بغيتيش تحرك.
2: فاش غادي نتحرك؟ وعودي كلها باش موعدك غادي نحققها.
3: اينا وقت حتى لاين موحل واش تكون كتفكر فيا ولا كتفكر في معاناتي معاك ومع الاخرين.
2: اللي بغيتي نديرو نديرو. يا لا لا لا امري تكلمي.
3: فكني يا سيدي من هادشي اللي انا فيه، رانا معدمه. واش انت ما كتحس بوالو؟ ما جايب خبر لوالو عاد، وانت دابا كتقرا عليا وكتكلم على الاحساس. فينا هو سيدي هاد الاحساس يا حسره علاش كتكلم؟
2: الشيء اللي كتعيشي معايا زينب ما عنده حتى علاقه بالشيء اللي كنكتب. انا كنحكي على اشياء اخرى كبيره فهمها صعيب.
3: ما عندي ما نفهم شاكيب، وما بغيتش نفهم شنو كتبتي. خرجني من هاد الورطه، خرجني من هاد الورطه فاش انا الله يجازيك بخير.
2: بغيتي تخلصي من ظلم المجتمع؟
3: تماما.
2: هذا هو شغلي الشاغل، ثقي بيا كل شي غادي يتصلح.
3: امتى؟ حتى لين انت مهتم بالشي اللي كتكتب وانا ناسيني ضربني الجايحة ياك؟
2: ما ناسيك والو زينب. ايوا لالا ملي نتي مزروبة غدا غدا غادي نبداو في المخطط.
3: المخطط؟ اسيدي

0: هاد المخطط اللي ديما مصدعني به، ماذا بيا نعرفو دابا؟
1: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 16 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهر الجراجي، ماريا الصادق، إكرام البصري، فضيلة بن موسى، جمال بن شيبة، سناء محي الدين، حميد زيان، نجاة الخطيب، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
4: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
3: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
3: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

azrejado ya. كما خوات الجدو يا با وقدما كما

اجبرنا حد بار من يكرم بنيته ولا قط اجبرنا حد بار.

صديق فإن القول مقالة هلامي فإن القول قولا مقالة.

Mamu gua

nişan.

Bonsoir. Bonne heure.

0: دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: غذاء ودواء.
4: هاد المرة غادي ندرجو المساهمة ديال الأخ الكريم علي الشافي من الحسيمة، والمعلومات اللي قدم لنا خداها من بريس تطوان، وهي كتعلق بزرع البيضة اللي هي معروفة ومتواجدة بكثرة. غادي تحدث لنا في هاد الحلقة عن فوائدها، وبعث لنا بهاد المعلومات التالية. زرع البيضاء هي اللي كتكون في القرعة وكتسمى باللغة العربية بذور اليقطين. هاد الزرعة هي غنية بالعناصر الغذائية وعامرة بالفيتامينات والمعادن الأساسية كيف المغنيسيوم الزنك والدهون الصحية، وهذا كيجعلها واحد خيار صحي للوجبات الخفية اليومية، وطبعا مهمة لصحتنا. وكيقول المستمع الكريم من الحسيمة أنه بحسب ما نشرته تايمز أوف إنديا، ففي 9 فوائد صحية لتناول بذور اليقطين أو زرع البيضة، بعضها غير معروف وهي كالتالي: زرع البيضة غنية بالمغنيسيوم، فهي كتعتبر من أفضل مصادر طبيعية للمغنيسيوم، وكتساعدنا أو كيساعدنا تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة العظام من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم. الفائدة الثانية هي أن بذور اليقطين أو زرع البيضة كتعزز جهاز المناعة، فهي كتحتوي على الزنك مما كيعزز جهاز المناعة والشفاء بشكل أسرع، وكتقلل من فرص الإصابة بالعدوى، وكيلعب الزنك كيف تعرفوا دور حاسم في تنظيم الاستجابات المناعية. الفائدة الثالثة البذور اليقطين أو زرع البيضة هي أنها كتحسن صحة القلب، فهي كتحتوي على دهون مفيدة للقلب وخاصة أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، ويمكن لهذه الدهون الصحية أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيء مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام. والفائدة الرابعة البذور اليقطين أو زرع البيضة اللي عادة كتكون في القرعة، طبعا بعد ما كيتم تحميسها ويستحسن أنها تكون بدون ملح، فالفائدة الرابعة أنها كتساهم في جودة النوم. علاه؟ لأن هاد الزرعة هي غنية بتريبتوفان، فتناولها كيعزز جودة النوم، ويمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم لكي يساعدنا في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص للأشخاص لكي يعانيوا من الأرق، أي ما كيجيهمش النعاس بسهولة في الليل. الفائدة الخامسة هي أن الزرعة البيضاء كتساعدنا في الهضم، فبذور اليقطين كتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي كتعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أن الاستهلاك المنتظم للزرعة البيضاء كيعزز بيئة الأمعاء الصحية ويشجع نمو البكتيريا الجيدة، وكيساعدنا في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. الفائدة السادسة لزرع البيضاء وبذور اليقطين هي أنها مضادات الأكسدة، وهذا كيرجع لكونها كتشتمل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة كيف الكاروتينات وفيتامين أ، وهي مركبات كتساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كيف السرطان وأمراض القلب. تنظيم مستويات السكر في الدم، هذه هي الفائدة السابعة للزرعة البيضاء اللي كيتناولها. فبذور اليقطين أو الزرعة البيضاء كتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف اللي كتساعدنا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وكتجعلها مستقرة، وكتساعدنا أو كيساعدنا أيضا تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم. فائدة ثامنة أن الزرعة البيضاء أو بذور اليقطين كتساعدنا في إنقاص الوزن، وهذا راجع المحتوى العالي من البروتين والألياف، فهي كتساعدنا هاد بذور اليقطين أو الزرعة البيضاء على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية والضارة، وكيساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية، وكيساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام. الفائدة التاسعة والأخيرة مستمعين الأعزاء أن بذور اليقطين أو الزرعة البيضاء اللي كتكون في القرعة بعد ما كنحمسوها في الفران، فهي مفيدة أيضا للبشرة والشعر، فتعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها ونضارتها وقوة الشعر. أيضا كتساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.
3: غذاء ودواء.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: مرحبا، ازاي يوم ديال البرنامج وهذا الوقت لنا نتهم الانتخابات نغيرين ديت مواطننا اسن 23 شتنبير اس ديواني فين يتهم مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سن روح وطنية زمان ولاد نهنية صوتن اذا عاون ديتي وشانت مواطننا زقور نسن.
6: زدغغ ديال الخارج وزمغ شاذيريغ ديال المغرب اسن تصويت ما مش غقغ
5: مرة تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسن تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغن دي المغرب ويتسجل ولا تنتدي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قم شان نوم ويناب خاوم. إيو ذاني زدغ ندير خارج ما مش غاك قاني الوكالة ثانيتين إيو أني خاص نغينو بندي تصويت أذفهم غل منصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم وتيني نوني تيخدام وشتيل الشارجة من الوكالة أواني سكمتي وني خاوم غينو بن ذي الإيميل نير سكم الوكالة ذي البوستة خورجيني زمالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالة الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالة الثنين التاد
7: واش وني خان غينو بن إخسا ديالي يدفالي البيرون تصويت النغ
5: ويجيبو ضروري ما راورد انت يدفاي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيس من الناس اواني لي الساس لاكارت ناسونا الناس عاود دي وش توريقت اللوكال لاكارت ناسونا الناس ويصوت قوم شان نوم وما را يدفاي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا الناس التوريقت اللوكال ويصوت قوم شان نوم امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تموت النوم وادر وقتنا ان صوت مرة باش الطويت موت النغزات

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خماسيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا زغولنسن
1: زدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تصدار ما تستيم كرانيا اللي زغن المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأحل الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي زغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي رافلاس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين ولي تستيم التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزرادي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت بشدي إيسان مز لوكال تصحنيت
2: إزدوالي رفلات نغينوب إخاصة ديد فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لكارت ناسونان نس أرداغي الميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان نس إصوت غلب لاسنون إغيد فاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونان نس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلب لاسنون غيكاد أرد صواتم توسم غيمال نتمازير تنون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس قدام

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي

0: البطاقه الوطنيه ديالك. ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليك. وإذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
1: سي محمد، ما كان صاحبي كاعي
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما توقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وورقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرهلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا اللي بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: صحتك في دقائق.
5: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل. ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم. ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب التركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية، كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخل، إذاعة المملكة المغربية.
3: صحتك في دقائق.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي
2: ولا هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي، والدولة لا هي تساهم معهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: رجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجا على اب ستور او بلاي ستور. فرجا احسن فرجا.
1: خرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه، اياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
2: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

السيدة وبن عظام، سيد السيدة وبن عظام.

0: That's a meaty for shock. That's a meaty for shock. وفي ذلك هو المصرح.
1: That's a meaty for shock.
0: نجي كان بالشهر يا نورة ومدحدح.
1: أيه.

والشهرة وتفوت العماية. نشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطة لتلوطان.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتهمل انتخابات نغيرين دي تمعثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تمعثنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تتجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أسن تصويت تسمى ما تخدمش أن يجن نظام دي المغرب ويتسجل ورات نتدي اللو أحل الانتخابات باش تصوت قمشان نوم ويناب خاوم إيو دان نزدغن دي الخارج ما مش غاقني الوكالة ثانيتين إيو أني خاس نغينو بندي تصويت هذا فمغل من الصال إلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي واني خاوم بغي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زما دي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيس من النس عواني لساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وإذا وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم له نصوته بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوته ونعود حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: في رياض الأدب الحسن.
2: إعداد محمد العبد.
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عهدنا بالمدرسة الحسانية. عندما كانت لها عطاءات مختلفة، وقد بلغت المدرسة الحسانية أوجها في منتصف القرن العشرين أو في بدايته بعبارة أصح، فكانت هي المدرسة النموذجية الثانية التي استطاعت الصمود أمام جميع التيارات نظرا لكثرة روادها وكثرة الذين صدروا منها أو من معينها. أخذت المدرسة الحسانية طريقها فشقتها على أحسن وجه، واستطاعت أن تترك نقطا بيضاء كل نقطة تعبر عن مدرسة معينة. ولكن التمركز الحقيقي للمدارس الحسانية تمركز في جهات معينة، وكانت لجهتنا في المناطق الجنوبية المغربية اليد الطولى، فنجد مثلا مدرسة محمد لأحمد مرحبة، إذا كانت هذه العبارة صادقة، وهو شاعر تيرس بالحسانية. نجد كذلك الشيخ محمد المامون رضي الله عنه، نجد كذلك الشيخ محمد المامي رضي الله عنه، نجد كذلك أبناء الدخيل، نجد كذلك أكثر وأكثر. وما زلنا أيها الإخوة في

0: طور جمع ولم شتات هذه المدرسة للاستفادة من مداركها العلمية. فلم تقتصر المدرسة الحسانية فقط على الغزل أو النسيب كما يتصورها البعض، فهي تطرقت إلى المسائل بجميع أشكالها، انطلاقا من التوحيد، مرورا بالفقه، ومرورا كذلك بالنحو، ثم بعد ذلك بالحكم. وبما أننا أيها الإخوة في شهر ربيع النبوي، سيكون لقائي بكم اليوم في حلقة من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لي إن شاء الله تعالى تطرق إلى المدارس الأخرى. يقول أحد المداحين في هذه القصيدة الحسانية، والمقام هنا مقام مريميدة، عليه صلي الباري بعداد زبد البحاري، صلوا بقد الطواري وعلى الليث الهمام، وعلى العبد المختار من كل قوم كرامي، محمود خص بالجودة، خصلات عنه مرفودة، تراد خيل المترودة، فنهار لكريه الحامي، حلال عقدة معقودة، فجوه تسدو اللطامي، هديت باسم الإله وحمدت رب الأنام، محمود صلاة الله وعليه مع السلام. في مقام آخر نستمع إلى أحد الشعراء وهو يقول: اللي فيه الشكر يسواه، واللي فات المولى علاه، واسمه مقرون معاه تراه في العرش السامي مكتوبين، واللي فات الله اصطفاه وتخير له في الوالدين، واللي خص الله برؤياه ليلة الإسراء ذاكبين، عما كيف وحد بعلاه، واللي صلاه المرسلين ليلة الإسراء فكفاه، من هو سيد الكنين، محمد بن عبد الله الرسول الصادق الأمين، اللي معجزاته والله ما تحصيهم لدميين، اللي ربه ما قطع صاه، اللي شفيع المذنبين، يشوف القدام وقفاه، اللي جاته الأشجار من نداها والضب النداها، تكلم الوامن وامن من كيف انداروا، يا من بالله حذاه، أمن بالله في ذاك الحين، وعنز الوحش اللي جاته تدفاه معجزة، والذيب اللي بين عينين الناس تراعي جاه معجزة، شهدوا له الاثنين وانشقاق القمر ظرماه، من المعجزات الزينين داخل بين كمام وعفاه، والرتلة بنيها المتين في رمشة عين عليه معاها أبو بكر زانية اثنين. والقصيدة تستمر إلى أن تصل إلى نوع من التوسل. الآن نتطرق إلى نوع آخر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يتناول الشاعر في قصيدته نوعا من التوسل أو الاستسقاء، وهذا هو ما يسمى عندنا باستدرار الغيث عندما يكون المحل في السنة. يقول أحد الشعراء: يلي ملاهي ماكي قل، وخلقك فاصل فيه مسيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني أودمتين، وتخف العودة ومقاي، والتاني جايت واني جاي، لفغود الناب ملوكاي، ولوكاي خف الاثنين، واعطي زاد انت يا العطايل، نعرف من معطاك الزين، الين يعلي بص الصاي، السيل يزبد بلسانين، واللي ما يحضر في اللي جاي يعود يعشي خالفتين، ويعود المكافح واخواي، الجوية فيهم شهرين. يلي ملاهي ماكي قل، وخلقك فاصل فيهم سيكين، أملى ساحل منه والتل، وأملى قبله والشرق لين دار اللي كان مجمل، واللي فتراني عود متين، وتنزل بركة للحيوان، تملى المساقة والقدحان، تملى كرش الجيعان تبان، عاد تزلق فيه بشيشين، كسر المحاضر في الفرقان، وساوي في الصلاح أهل الدين، وأعطي للشرفة يا منان ولجميع المسلمين، بركة سيد تركة عدنان، بو فم أزرق، بو مشي جيم، بو قف زينب وصيقان، كيف الزبرجد واللوجين، حارق ضرب جنود الشيطان، فمنين ونوثر كل خزين، جاوه عرب الحجاز عنان، واحد مجتمعين وفلفين، وتقابل كل الفريقان، وداروا فمه للدين الدين، وبقى وغفافير الكتان في الشمس يحوص ضو العين، وجبات الخيل ألوان ألوان تحت أشبال عرب من فقعين، عادوا يتفلوا الشجعان بالسيوف اليمانيين، وقدف الهند الهند ونان بليس على الحرامين، وخلط وخلاط الفرسان دم الخيل ولا دم الإسلاميين سدات الغبرة في الدخان وقيمت نره جدا دين وكثر قولانا والفلان والشيلة يا الفلانيين صدقوا مع عبادة لوثان الحشمانين الذميين قذا قذا واحد قرسان واللي متكبط الكرعين واللي مصدوف على المسلان بالحرب والله بالسكين واللي فوق الرقي سفلان دمه واللي مطروحينين شبع منهم فم العقبان من الكروش ومن المصارين نحقر فم راي اللي كان مناصي محمد لمين الغليل الصح حق اللي بان غلظ وما فات بلاغ عامين هو هو سند اللفان هو هو غيث المسكين هو هو دقداق امدان الكفار المجوسيين هو هو تور سليمان تعطينا ثبات وامين صلى الله عليه الرحمن اعداد الموتى والحيين وقد اعداد حروف القرآن وقد اعداد امطار السنين. هذه القصيدة اللي هذه هي تتضمن بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية أو اللهجة الحسانية بعبارة أصح، وهي الفغود والناب ولوكاي. هذه الأمور لهذه هي سأتطرق لها إن شاء الله تعالى بالشرح والتحليل. الفغود هي المعزة التي فيها لبن قليل. الناب يعني بازل الإبل الذي وصل سن 25 أو أكثر. الوكاي هو يسموه في الشرع بشرار الغنم، وهو التيس الذي لا ينزو، يعني غيار نقوله احنا بالحساني. ونكافح يقولوها بالحسانية لفام الأودية، يعني هذا اللي مجاري المية. والجوية المكان الذي يستقر فيه الماء ويسمى عندنا بالحسانية بالملزم. يعني فيها بعض المفردات الحسانية التي أصبحت مهجورة في قاموس اللغة الحسانية، وحقيقة يوجد في الشعر الحساني قاموس يمكن أن تستنطق معه لغة يمكن القول بأنها بادت أو هلكت، مع أنها ما زالت تتعاطى أو محفوظة في ذاكرة الشعر الحساني. الآن نصل إلى قصيدة أخرى من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة تمثل وقعة بدر الكبرى، لأن أغلبية الذين نوموا في الشعر الحساني كانوا فطاحلة علم وفقه. يقول واحد في هذا الموضوع يقول سمع البشير أخبار العير ونهض شور وبذلت ميات من قول البادة والشهير زاد وبذلت طعش الميات ركب ضمضم قريش هذير وقت جاه نهضت ومشات وركب بندير مأدن قير لاوي لأمايم شاشيات الكناين ومحازم الحرير بيهم الشهر للفتنات بياض دراع وكيف الجير داير للدرقة والبيضات وسياف وكضو والغندير تضاوى فشد الظلمات راكب فوق نواوير الخيل حمر ودهم وبيض الحاحات يشوفوا للحركة من ميل بصقعهم ورثمهم زينات الهلب تفرفر بتعنكير والرقبة قوصة كبار نبات يتغوغى من قرض الطافيل معروفة من زين الردات نشادة فاغو الطويل منهم وذنيهم مصموكات وإحساس المزمر في النفير من خرطة كر وسنينات ينحر تسعة والهجير وينحر عشرة في نينبات ومردهم ذاك الخنزير أبو جهل مسيئات حتى حنظلة خنزير برب ما هو عالم فات فيهم وتيبة ورجيل فيهم يغير لهم شزاد فيهم أتبت فيهم حصينة الطفيل والطفيل قلي الهزمات قالوا قمان بيهذلي وتمعير مملوك الكلمات مكنت فكتاف وفم مستحيل قريش إلى بدر الدنات قبل ما هات طوال الميل الصحابة فم تولات قال النبي عن ذاك دليل وقدم لين نصلي ركعات فيهم عمر مثل قليل إلا في دبب في الحياة فيهم أثمان النورين يعز طفل في القبيلات وأعطاه من أمنات وثنتين فيهم فات وذاك اللي فات فيهم الأنصار الدقين المشايين دموع الحرات فيهم علي ما كبير كرم الله وجهه فات جابوا المال ولاهو قليل الغيود الجابوا مسميات فيهم الانصار الدينين مشايين دموع الحرات. وقبل ما فات طوال الميل جاوا ملوكان السماوات فيهم جبريل وميكائيل اسماء اسرافيل في قرضة ميات ما تسمع كون حلال حليل ويلو ماتوا هذا ما فات ما تسمع يكون التكبير والمعركة ما فات صحاته الضربة حساسه فوق الجير اللي بأعمال الفرقيعات عرفت قريش ان التاثير العظمى للواحد في الذات غير اشبه فيها قاع قبيل اللي كان التابت واستهداد. هذو القصائد اللي هذو هما أوردناهم باعتبار أننا في متم شهر ربيع النبوي وهم في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم بوصية لأحد من رواد المدرسة الحسنية يقول فيها: نسبق باسم العالي الأكبر وبطاها صلى الله عليه نسبق ورذاك ندور عابد الرحمن نوصيه لصايب النظم توثر وإلى ذا كان نبيغي أسمع حذرك من الادخار وش قال المعاشي لغار ووثق باللي فيد القهار والخلق زهد باللي فيديه والدنيا هذه رد أخبار جولي شرد وما تبغيه حذرك من شي وعيد ونار خوفك من معيار تواسيه وابقى عن قومك في المصدار اياك اللي وارد تسقيه وسبقهم للوقت المختار والمسجد عود انت راعيه ولعت معاهم خطار لكلف عود انت متوليه لوكيل الى عاد وكبار لو خذت اصغر منهم حوشيه وابقى بالدرس وبالتكرار والجاهل ما هو شي يخزيه يحشم في المجالس الكبار يبقى فمي خطط بيدي وفي وجه الوالد لا تكشار واسمه صريحة لا تسميه في الشرب أزله في الخيار واللي شوروا عنك جولي واللي عاد معاكم لا تمرار المرار على العبد اتفبيه. وبهذه الوصية أنهي معكم حلقة اليوم وإلى أن يحين لقائي بكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياضي الأدب الحسن
2: تعديد محمد العبد
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان وكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
2: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية اللي عاد الدور تفلح وتنجح
1: ولا عاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا لهمنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
2: كيف تاش؟
1: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
2: يا خي ذا الكلام حق بعد، لا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية،

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إوا واش نفسي عندك يا بويا؟ قانيت كواغط ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي. تمشي تصوتي؟ آه في الانتخابات وحدك غزيتي.
1: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاه يتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. I like challenge.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بك البرنامج لوقت نخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازيرت النخ أسن 23 تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضرنا بدس الروح تواطنيت أغينا ودنيتنا تصوتا ديعاون القيمان تمازيرت النخ سكول نسن
1: زدغخ الخارج ورغي خادي ليخ المغرب أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمم قلاو احل الانتخابات هاورتو فيما تحضر من المغرب اسن صوت تغيمة تستيم شانيون ني زغنق المغرب يتزمم ودنتق لواح الانتخابات حمد يصوت كون سنون اينو بغيفون بدنا يزغنق الخارج مي مشات قال له كالتخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانس الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشرجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة خيوني غيادينوب خاسخ فيونيوم غرابي

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: مستمعتنا مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الآمال والطموحات وكتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الأباء والأمهات وولياء أمور التلاميذ، والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية يكأنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 اللي أكيد عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكأننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى وادي الذهب، وكذا الجهود اللي تبدلت هي كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضف هذا اللقاء الأثير سي سالكي خطري اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد مدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم
4: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجهوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
3: أكيد كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد مع المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب يكأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية واللي يقدرنا من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
4: مرحبا شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027 أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26 والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.8% والثانوي الإعدادي 84.44% والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66 أيضا بلغت نسب الميزة

0: الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود
1: صحيح.
0: بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار.
1: أكيد إن شاء
0: فيما
1: الله.
0: يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال الاستعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، ففي إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هاد الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت من طبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحد من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة، يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية الخوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفته بعض المؤسسات،
1: خصوصا واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات التربوية لساكنات الإقليم.
0: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي بطبيعة الحال كيخلينا بطبيعة الحال كنعرفوا هذه الظاهرة ديال الاكتظاظ، واستعدادا لتقليص هذه الظاهرة تمام بطبيعة الحال. هذا بطبيعة الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب هذا التي نكن له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المحلية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
1: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلى عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسة.
0: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية، بعدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423 وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية، أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانوية تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772، وهناك أيضا التقني العالي من طبيعة الحال عمومي كاين ثانوية وحيدة من طبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية

0: مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصها عموميا طبعا الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو طبعا الحال 35,795 تلميذ بهذه
1: وهذا الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات، فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة بطبيعة الحال يعرف تزايد سكاني، أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين بطبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد، وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتظاظ، رغم أن ظاهرة الاكتظاظ بالنسبة لنا نحن لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني.
1: نعم.
0: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير، كيبقى الهدر المدرسي من بين تحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما لهذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام؟ أشن هي أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية إقليمية بوادي الذهب، يكأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشنهو الدور اللي تجدد طالع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لابد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
0: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة، هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع، فبالتالي فهو الهاجز الذي الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود، تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة،
1: طبعا بهدف استرجاعهم
0: من طبيعة الحال، وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذه التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر، وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
1: وقت
0: مبكر، من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا طبيعة الحال، فيتم استرجاع التلاميذ وبالتالي تقليص الدائرة. أيضا بعد استرجاع التلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد، وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع.
1: صحيح. وبالخصوص سيد المدير، عذرا على مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة، كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير.
0: نعم.
1: ولكن تبارك الله أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات التي تم تحقيقها على مستوى إقليم والذهب فهي تبشر بالخير،
0: خصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبع في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة بطبيعة الحال فاستطعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
1: وتراعي الخصوصيات الفردية
0: الفردية نعم هناك
1: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
0: مجالات متعددة 13 مجال كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية
1: لكن تتبع دقيق الحالات
0: الإقليمية من طبيعة الحال تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة من طبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له من طبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه ولهم جزيل الشكر منا من طبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
1: نعم صحيح وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع أيضا نشكر حتى الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أنها تحصنوا من الغرباء وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
0: فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع وكل
1: وأي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع
0: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل بطبيعة الحال جهود جميع الشركاء
1: تمام.
0: ابتداء من السيد الوالي بسيد النيابة العامة بسبب الأطر العاملة بالمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ
1: نعم.
0: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي بطبيعة الحال دائما تبقى رهن إشارتنا
1: الامتحانات أيضا نعم. كتكون طيب أظن هذه نقطة مهمة في هذا الدخول المدرسي ما كرهتي لعدت فيه سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم ولما لا يضحت لعدت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرطي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق وراها ديجا كانت واحد الحلقة مع السي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
0: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طب الحال سيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
1: نحيي
0: من هذا المنبر أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طب الحال في إنجاح العملية التربوية والإقليمية. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسة
1: صحيح
0: لأن هذا هو الأساس
1: البداية تتحكم في النهاية. نعم.
0: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الإبن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر
1: انطلاق
0: الفعلية للدروس لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة صحيح. أبنائنا من طبيعة الحال
1: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن نرى الدروس تبدأ ولو يحضر تلميذ أو تلميذة
0: نعم هذه هي
1: وتسجيل الغياب أيضا
0: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس تنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد أو تلميذين هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
1: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة التربوية وتوقفنا

0: أيضا عند الجهود المبذولة ياك أنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، على كل ما تفضل أولا على تلبية الدعوة رغم التزاماته. وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة، على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيو كل الأطر الإدارية والتربوية، ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة. وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح، يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير، ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب،
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

dachte da wär, ja, sie dachte da wär. Man hat ein Bett im Arme.

مستجيب الدعاء. أنا زورك بعد بعد.

سمع بعد رجوعات غايب الشكر مبين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: اسمع حتى

0: لكن اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، لكن رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: وذاك نبت بلادنا اللي بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله الذي شرع للمسلمين زكاة أموالهم وجعلها فرضا تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى الناس كلهم حذر من منع الزكاة وحرمان الفقراء من حقوقهم. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعث الناس وحسابهم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اعتاد كثير من الناس على أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأيام وفي بداية السنة الهجرية، ومن المناسب أن نخصص حديثنا عن غايات ومقاصد الزكاة في الإسلام، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا المال الذي بين أيدينا من أعظم نعم الله علينا، فهو أساس الحياة وقوامها. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي هذا المال جعله ثباتا في صلاح الحال ودواما في ذلك. فبالمال يحقق المسلم غايات دينية، فيوفر الطعام والشرام والمسكن والملبس والزواج والنفقة على الأهل والأولاد، وبه يتقرب إلى الله ويعبده بالزكاة والحج والعمرة وصلة الأرحام والإنفاق في سائر وجوه الإحسان. وتأتي الزكاة في مقدمة العبادات المالية، فهي فريضة الله عز وجل على المسلمين، وهي ركن من أركان الدين، أوجبها في مال الأغنياء، تؤخذ منهم وتعطى للفقراء. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فمن مقاصد الزكاة أن لها بركات ومنافع وآثار وفوائد تعود على الغني المزكي وعلى الفقير الآخذ. فأما الغني المزكي فإنه عندما يخرج الزكاة يتقرب بها إلى رب العالمين، رجاء الفوز بالأجر الكريم الذي وعد الله به المنفقين المتصدقين: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كما أنها تطهر نفسه من أجناس الخطايا والذنوب، وتطهر أخلاقه من البخل والشح والطمع، وتربيته على الرحمة والإحسان والكرم، وتطهر كذلك المال وتحميه من المصائب والآفات، وتحل محلها الخيرات والبركات. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما الفقير الآخذ فإن الزكاة تخفف عنه معاناته ومشاكله وحرمانه وآلامه، لأنه عندما يأخذ الزكاة ينتفع بها، فيشتري طعامه ولباسه ودواءه ويقضي حاجاته.

0: فبذلك تكون الزكاه حلا لمشكله الفقر، ثم انها تطهر قلب الفقراء من الكره للاغنياء، لان الفقير حين يرى الاغنياء يتمتعون في الحياه ويتنعمون بالمال وهو يعاني من الفقر والحاجة والحرمان، مما يجعله يحسد ويكره الأغنياء، وربما دفعه ذلك إلى الجريمة والانتقام والسرقة والإفساد، مما يهدد سلامة أفراد المجتمع ويقطع أواصر المحبة والتآلف بين المسلمين. فجاءت الزكاة لتكون صلة وصل وسلام بين الأغنياء والفقراء. أيها الإخوة المستمعون، إن كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله لا يخرجون زكاة أموالهم، فرقوا بين الصلاة والزكاة، فهم يصلون الصلوات في أوقاتها ولكن لا يخرجون الزكاة ولا يؤدونها. مثلهم كمثل بعض الأعراب الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم سيدنا أبو بكر وقاتلهم حتى أدوا ما عليهم من الزكاة. وعندما قال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ أجابه قائلا: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. والدليل على أن كثير من الناس في هذا الزمان لا يخرجون الزكاة ما نراه في المجتمع من كثرة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمحرومين، فالأغنياء المانعون للزكاة هم سبب وجود هؤلاء الفقراء. فلو أن كل غني أخرج زكاته ما رأيت فقيرا على هذه الأرض ولا وجدته. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا مما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله محاسبهم يوم القيامة حسابا شديدا ومعذبهم عذابا نكرا. وما ابتليت الأمة اليوم بهذه المصائب والآفات والشدة والأزمات وانتشار الفقر والأمراض وغلاء الأسعار ومنع نزول الأمطار ونذرة المياه، ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأختم بهذه القصة الجميلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض، أي في أرض خالية، إذ رأى سحابة فسمع فيها صوتا: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، فتتبع الرجل الماء فوجد رجلا قائما في حديقته يحول الماء، فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، فما تصنع؟ قال: إني أنظر ما يخرج منها. قال: يعني أنظر ما يخرج من هذه البستان ومن هذا البستان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. فإخراج الزكاة والصدقات سبب عظيم من أسباب تنزل الرحمات والبركات على البلاد والعباد. فاللهم اجعلنا ممن طهر بالزكاة نفسه وماله وطلب رضاك فناله. نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، إلا أن نلقاكم في حديث من حديثنا حول هذا الفرض العظيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.الوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.

0: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: من أدب البحر،
5: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. نرحب بأسماعكم الطيبة ضمن هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، الذي يسعد طاقمه غاية السعادة أن يجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة، وكله أمل أو أمله فيكم بعد الله كبير أن ننال استحسانكم وننسجم وأفق انتظاركم. في البداية أحيي كل المستمعات والمستمعين الذين تفاعلوا بالإيجاب مع برنامجكم من أدب البحر، ومن ضمنهم في هذه الحلقة الأخ الكريم عبد الصمد الشودري من سلطنة عمان، الذي راق له، يقول حسب ما شارك به، راقه مقال اطلع عليه وهو لكاتبه صالح محمد المطيري من المدينة المنورة، ووسمه بعنوان أدب البحر في التراث العربي. قلت أن الأخ الكريم عبد الصمد الشودري راق له ممنونا أن يقدم غيضا من فيض هذا الموضوع، طبعا بتصرف، وقد ارتأى تقاسمه عبر أحد رموز الأدب البحري في التراث العربي، منتقيا نموذجا للأدب البحري في التراث العربي، تمثيلية شخصية ابن جبير. فمرحبا بكم مجددا.

محولة من الشك أن كتب الأسفار والرحلات قد عنا أو اهتم أصحابها بتفصيل القول عن أحوال البحر، وأفاضوا في الكلام عن مشاق السفر عبر السفن بين البلدان وأهواله وأنواع المراكب التي تقل الناس من ساحل إلى ساحل ومن ضفة إلى أخرى، وما رأوا من أطعمة ومأكولات بحرية، وما يوجد من أنواع السمك والحيوانات البحرية، إلى موضوعات أخر جمة من مادة البحر وما يتعلق به. ومنذ القديم ظهر في مدونات العربية نصوص أصيلة من أدب البحار، على أنها في أصل الأمر تعد من أدب الرحلة والأسفار، فمن تلك المدونات البحرية القديمة تلك رحلة التاجر سليمان، وهي رحلة بحرية مخطرة في المحيط الهندي والبلدان الأسيوية المحادية له. قام بها الرحالة البحار التاجر سليمان، فجاس فيها خلال الجزر الواقعة في شرقي المحيط وصولا إلى سواحل الصين الجنوبية الشرقية، ويقدر زمان تلك الرحلة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وهذا هو المستشرق كراتشكوفسكي الذي اهتم أو أولى عناية فائقة بالتاريخ للأدب الجغرافي العربي. يقول عن التاجر سليمان: إنه خير مثال للتجار العرب والفرس الذاهبين إلى الصين، وقد دون رحلة هذا التاجر المخطرة تلك وقيد قصصها وأحداثها رجل آخر ممن التقوه وأخذوا عنه، وهو أبو زيد الحسن السيرافي من أهل البصرة، وهو أعني السيرافي الذي أعطاها شكلها المعروف. وكانت هذه الرحلة القديمة مخطوطة وحيدة محفوظة في متحف باريس، وقد توافر على دراستها المستشرق الفرنسي فيرون الذي صرف جل اهتمامه نحو بحث وتحقيق الملاحة العربية في أنحاء المحيط الهندي وبحر الصين. وأما السندباد وأسفاره فهي مدونة ذائعة الصيت في تراث العربية، وقد حفظت هذه الأسفار إلى يومنا هذا ضمن قصص الكتاب العجيب المثير للجدل ألف ليلة وليلة، وتدور تلك المدونة على وصف ممتع لرحلات السندباد السبع التي قام بهن الرحالة البحار في مياه الهند والصين إبان العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. ومن الشخصيات أو الأيقونات التي قدمت خدمة جلة لأدب البحر في العربية وأسهمت فيه بحظ وافر شخصية ذات شأن عظيم في أدب الرحلات، أكيد شهرة هذه الشخصية أو هذا العلم تقوم على انتشار هذا الكتاب أو الذي انتشار كتاب رحلته بين قراء وقارئات العربية منذ قرون، لا سيما وقد كتب رحلته بأسلوب أدبي رائق ممتع أهلته لنيل تقدير الأدباء منذ كتب لنيل تقدير الأدباء إلى يوم الناس هذا، إنه العلم الأندلسي القدير محمد بن أحمد.

ولعل الأحوال والقصص والحوادث التي قيدها أو وثقها ابن جبير في رحلته لم تشد قراء العربية المتذوقين بقدر ما شدهم أسلوبه النثري البديع الذي دون به تلك الرحلة وسجل به أخبارها وأحوالها ووصف ما مر به من مدن وقرى وصحاري وبحار. ونظرا لطول النصوص في رحلات ابن جبير البحرية الثلاث، يقول المستمع من سلطنة عمان الأخ الكريم عبد الصمد: وأردف يقدم باقة من الرواة من قطع يسيرة من تلك النصوص تدل على مجموعها وتنبئ عن مضمونها. من تلك المواقف النثرية التصويرية المفعمة بالحركة والحياة وصف ابن جبير المؤثر العواصف البحرية التي كانت تعترض سبيل السفينة والأنواء التي كانت تثير الأمواج وتتقاذف السفينة في قبضتها حتى تصبح هذه كالريش في مهب الريح أو كالورقة يلعب بها التيار. وتكثر هذه الأحوال والمواقف البحرية الحرجة في رحلة العودة إلى بر الأندلس على متن المتوسط، وهي والحق يقال نصوص بحرية فريدة تجمع بين الإثارة القصصية والأسلوب الفني الآسر. فقد نظر إلى جبير ذات مرة فإذا هو ورفاقه من ركاب السفينة قد أمسوا في قبضة البحر، وإذا هو هائج مائج يريد أن يبتلع السفينة ويطويها في غمراته، وإذا البحريون يتنادون من كل جانب للحفاظ على سلامة المركب والسيطرة المركب والسيطرة عليه والحفاظ على مساره. وهناك أو هنالك ابتلي الرحالة فغدا نهبا للهواجس والمخاوف والظنون.

فلننظر مستمعينا إلى واحدة من تلك الأحوال العاطفة التي رسمها أو رسمتها ريشة بن جبير، أو بالأحرى قلمه الفنان، يقول: جاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال، أصبحنا والهول يزيد والبحر قد هاج هائجه وما جمائجه، فرم بموج كالجبال يصدم المركب صدمات يتقلب لها على عظمته تقلب الغصن الرطيب، وكان كالسور علوا فيرتفع له الموج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب. ويواصل ابن جبير وصفه ذاك في أسلوب بلاغي جميل، ولنحظى أنه إذ يحتفل بالصورة الظاهرية اللازمة والكرب، أعني هذه العاصفة البحرية، فإنه لا يغفل أبدا عن تصوير المشاعر

المشاعر والخلجات وعن تصوير المشاعر القديمة جدا، وبالخصوص ما يحتاج منها إلى عناية كبيرة. يقول ابن جبير: فلما جن الليل اشتد تلاطمه وسكت الآذان غماغمه، واستشرى عصوف الريح، فحطت الريح دون إنصاف الصواري، ووقع اليأس من الدنيا، ودعا الحياة التي كان يعيشها بسلام، وجاءنا الموج من كل مكان، وظننا أن قد أحيط بنا، فيا لها ليلة يشيب لها سود الذوائب، مذكورة في ليالي الشوائب والنباتات المتوحشة. فذكرها أو حين ذكر هذا الجانب في ليالي الشوائب، فهي مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب، إلى أن يقول ابن جبير: فاستسلمنا للقدر، وتجرعنا غصص هذا الكدر، وقلنا ما كل أو قلنا وقلنا سيكون الذي قضي سخط العبد أو رضي. ويقول عن عاصفة أخرى: بينما كانت السفينة تمخر عباب البحر المتوسط بين جزيرة صقلية وسواحل البر الأوروبي، ولنلاحظ هنا أن ابن جبير يتدثر على نحو بين أو على نحو بين بعباءة وأسلوب الأديب القصاص المرسل المتأنق، بينما يخفف على نحو رائق من الأسلوب الوقائعي الفج المباشر للمؤرخ أو الرواية، حيث يقول:

فلما كان مع نصف ليلة الأحد الثالث للشهر المبارك، وقد شارفنا مدينة مسينا من الجزيرة المذكورة، دهمتنا زعقات البحرين بأن المركب قد أمالته الريح بقوتها أحد البرين، وهو ضارب في فمه رئيسهم أو في فمه، فأمر رئيسهم بحط الشرع للحين، فلم ينحط شراع الصاري المعروف بالأردمون وعالجوه، فلم يقدروا عليه لشدة ذهاب الريح به. فلما أعياهم مزقه الرئيس بالسكين قطعا قطعا، طمعا في توقيفه. وفي أثناء هذه المحاولة سنح المركب بكلكله على البر، والتقاه بساكنيه وهما رجلاه اللتان يصرف بهما، فقامت الصيحة الهائلة في المركب. فجاءت الطامة الكبرى والصدعة التي لم ينطق لها جبرا، والقارعة الصماء التي لم تدع لنا صبرا، واستسلم المسلمون لقضاء ربهم استسلاما، ولم يجدوا سوى حبل الرجاء استمساكا واعتصاما. وأنت أخي المستمع، أختي المستمعة، إذ تقرأ ابن جبير تجد قد غدا هنالك بين حالين: حال اليأس المشفق من هذا الكرب، وحال الرجل المؤمن الجسور الذي يستقبل الخطب برباطة جأش ويقول: ما هي إلا الغمرات، ثم ينجلين فمتى سلم الركب من غوائل البحر أو عشاء السفر.

إنها لمواقف مليئة بالمخاطر وتجارب متأزمة يصورها قلم هذا الكتاب الفنان المدعو ابن جبير، وإنها لوحات بيانية قد لا تقل روعة ولا تحريكا لمشاعر المتلقي عن تلك المواقف الحرجة واللحظات المتأزمة التي نجدها مصورة بيد كبار الرسامين. ومن يدري، لعل ابن جبير بهذه اللوحات البحرية التي يعرضها بقلمه يضاهي من بعض الوجوه لوحات فنية تعد من كلاسيكيات الفن العالمي. خذ اللوحة التي تعرف بواتسون والقرش مثلا، وهي عمل فني عظيم يصور حادثا حرجا أشد ما يكون الحرج، يظهر فيها طائفة من البحارة على قارب صغير وهم يحاولون بجهد شديد استنقاذ صاحبهم من بين عدوين صعبي المراس، قرش هائج مندفع وموج عال مضطرب. ومواضع المخاطر البحرية متعددة في رحلة ابن جبير، وليست مقصورة على المواضع التي لمع المحت إليها أعلاه. وأقدر أن يكون وصف أسفاره البحرية بما فيها سفره على مراكب النيل بين الإسكندرية وقوس قد استغرق منه زهاء الربع من مادة هذه الرحلة.

وهكذا مستمعين الأعزاء يمدون ابن جبير الأديب الرحالة بمادة قيمة من أدب البحر هي اللغة العربية، كما أنه يصوغ تلك المادة البحرية في أسلوب أدبي قصصي جذاب مفعم بالحياة ومليء بالإثارة وروح المخاطر ومليء بالإثارة وروح بأسلوب نثري فني شائق ورائق، أسلوب نثري فني كتب به رحلته وصور كل ما مر في تضاعيفها من أحداث وما عانى خلالها من مشاعر وأحاسيس. إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعة، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعة، أبحرت فيه على الإله توكلي. شطر أول. ما خاب من الخير مد ذراعة. أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وتطمئن وجوهكم وقلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله العافية ويبارك في يومكم هذا، يحفظكم من كل مكروه، اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب الداعين والسائلين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع إلى مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتها وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
6: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
7: خير وسلام
6: رسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي
7: إنتاج الإذاعة المغربية
6: إخراج الهاشمي بن عمر
8: الحلقة 16
9: مرحبا بالأخ عزيز تفضل
10: كيف بقيتي شوية سي شاكيف
9: ايوا هاني كتشوف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تفضل جلس
10: بسم الله الله عيت يا أخي عيت جري جري من هنا جري من هناك من اللي كيصبح الصباح حتى كتغرب الشمس
9: هي كثرت عندك الخدمة
10: وغير بوحدي ما كاين لي عون والحال دركني وشحال من حاجه مازال ما موجوده
9: انا علاش كتوجد بالسلامه
10: سيدي راني مقبل على العراسيه ان شاء الله
9: مبروك مبروك الله يكمل بخير صافي قررتي
10: صافي بحول الله الجمعه الجايه نطرقوا هذا المسمار جيت دابا غير باش نعطيك الدعوه ديالك باش تشرفني بحضورك
9: بحضوري
10: ايه زعما انت والاخت زينب
9: ان شاء الله ايوا اش نقول لك باقي اسبوع وملي نبغي نجي غادي نخبرك
10: لا لا لا لا حضورك راه ضروري ومؤكد سي شكيب الصديق الوحيد اللي عندي واللي كنفتخر به في ليله عرسي يتخلى عليا ماشي معقول
9: ما ديرهاش مني من قلت الصوابع عزيز باقي العرس اسبوع انا مازال ما قلت لك غادي نجي ولا غادي زعما نتخلى عليك من هنا لتما يكون خير
10: ما قلتي عيب ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله
9: غير واحد القضيه باش كل الامور واضحه بيناتنا سبحان الله زعما الا كانت ناديه معروضه انا خويا عزيز لا تعولش عليا
10: وعلاش
9: ايوا كنظن هذا السؤال عنده جوابه بلا ما نزيد نوضح لك
10: لا لا لا ما نكرهش تزيد توضح ليا
9: امراتك عزيز ضروري تعرض على ناديه ياك ايوا انا خويا نادي عندي مع موقف.
10: ايوا حتى هي راه عندها معك موقف، ورغم ذلك غادي تحضر.
9: غادي تحضر بوحدها، اما انا غادي تكون معايا زينب. ايوا بصراحه من الاحسن تفاداو شويه ديال الاحراج.
10: يمكن عندك الحق، معناه ان واحد فيكم خصو يحضر وواحد فيكم خصو يغيب.
9: تماما، ها حنا تفاهمنا.
10: ايوا على اي حال انا السي شكيب الواجب ديالي درتو ودارتو حتى مرتي، والشي الاخر مسائل شخصيه ما عنديش الحق ندخل فيها، رغم ان حضوركم بزوج ما كيشكل بالنسبه لي انا حتى احراج.
9: ايوا اش نقول لك، حنش وزوج ديال الفئات السي عزيز ما كيتجمعوش في غار واحد.
10: حتى هذا كلام. اذا قبل من الجمعه خبرني الا كان شي تغيير في القرار ديالك، وانا نخبرك الا كان شي حاجه جديده.
9: واخا سيدي، ولكن راه بالنسبه لي انا الجديد هو ان زينب واش تقدر تجي ولا لا، مازال ما عرفت. هي هاد الايام ماشي حتى لتما.
10: المهم ما يكون غير الخير ان شاء الله.
2: اسمع الروبيو.
11: نعم.
2: هاد الكلام اللي غادي نقول لك خاصو يبقى سير بيناتنا، ولا واحد يطالع عليه، بعيد كان او قريب.
11: لا لا لا لا، الله يهديك، لا مازال ما عرفتيني. انا راه بير بلاقع ودماغي تقيل ومرزن ومتبت لعلك.
2: ايوا كان بغيك الروبيو.
11: انا وقعت لي استاذه واحد الحكايه شي مره.
2: دابا خلينا من حكايتك انت، اسمع ليا اش غادي نقول لك.
11: تفضلي تفضلي انت الاولى.
2: ياك انت الروبيو محتاج الفيزا باش تمشي لهولندا.
11: مالو،
2: انا غادي نساعدك ونديرها لك ونقطع لك حتى الورقه ديال الطياره ونعطيك شي بركه باش تقضي تما، ونوصي عليك الراجل عند من غادي تسكن اللي غادي تلقى لك في المطار، وهو اللي غادي يخدمك ويصاوب لك ورقاتك. متفقين؟
11: مالو متفقين بلا زيكزاك.
2: انت بالمقابل غادي تكلف ليا بمرا سباك زينب، ياك انت كاع ما كتحملها.
11: ايوا ولا هي بعدا كتحملني، لو كان لقيت تصفيني من هذا الوجود.
2: مزيان، احنا متفاهمين، حتى انا ما كنحملهاش وحتى هي كتكرهني، ولكن انا عندي الحق ما نحملهاش لانها هربت ليا بخطيبي اللي موعدني بالزواج. اولا لا
11: معلو، هي هربت لك براجلك المستقبل، اش بغيتي تحملي فيها باقي؟ لو كان دارتها ليا انا نمحيها من الخريطه. انا وقعت لي واحد الحكايه استاذه شي براه.
2: خلينا الروبيو في حكايتي انا.
11: تفضلي تفضلي يا استاذه، انت الاولى.
2: المهم بغيتك الروبيو، وانا كنعرفك زعيم.
11: زعيم وكريم ومرضي الوالدين لعلك.
2: ايوا خليني نكمل ليك.
11: كملي كملي انت الاولى.
2: بغيتك تهنيني منها باي طريقه.
11: نهنيك منها استاذه ماشي مشكل.
2: اشنو غادي دير ليها؟
11: ايوا وشنو انت في نظرك بغيتي ندير ليها؟
2: اللي درتي، المهم تفضي معاها.
11: ما قلت لها زعما؟
2: لا لا لا حاشا، بغيتك تشوه ليها خليقتها وتخسرها.
11: ايوا هادي سهله في يديك، حتى يعني تدافع عليا الشيكي وبخ، حيت زعما زينة لعلك.
2: ايوا انت فهمتيني.
11: انا وقعت لي واحد الحكايه استاذه شي مره.
2: خليني نكمل لك انا بعدا.
11: كملي كملي يا استاذه انت الاولى.
2: بغيتها تنعس في شي سبيطار مشلخه مشرطه مشوهه.
11: لا توصيتي مع لابكا، غير قومي انت بشغلك، والما باقي شغلي ماشي شغلك.
2: تفاهمنا؟
11: ايوا الشغل باين لعلك. انا استاذه وقعت لي واحد الحكايه شي مره.
2: هاك خذ باش تقضي 300 درهم وزيدك هاد 50 درهم، وغدا نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الفيزا.
11: ايوا وتصور
2: مالهم؟
11: ايوا حتى هما غادي يحتاجوهم لعلك.

0: لكن لا إلى حضرة نادية هو ما غاديش يحضر.
1: وعلاش؟
0: أيوة قال لك عنده معها موقف، وإلا جاء خصو يجيب معه هو زينب.
1: زينب؟ واش بيننا وبين زينب حنا؟ علاش غادي تجي أخويا تحضر ليا في عرسي؟ هو الحماق هذا.
0: إيوا شنو؟ نمنعوه ما يجيبهاش؟
1: ولاش غادي يجيبها؟ مزوج بها، خطيبته، وحده من عائلته، إلا كان هكذا مرحبا بها. أما سعاية ديال الزنقة لصق فيها ولا لصقات فيه، شغلهم هذاك، ما عندها حتى شي صفة باش تجي لعندي.
0: لا لا لا، حنا إلا جابها على وجهه هو مرحبا بها.
1: هاد شي عزيز ما فيها لا على وجهه لا على قفاه، إلا كان كيفكر غادي يفهم. يا كيقول لك هو كاتب، إوا هاد السلوك اللي غادي يتعامل معنا به ما ديال لا كتاب ولا أدابة، هذا سلوك المتهورين المراهقين.
0: أنت يا سلوى دابا كتشوفي غير سلوكه ديال دروك، ما شفتيش سلوكه شحال هادي باش تعامل معنا.
1: اش دار معانا؟
0: الله يا بنتي باز باز، لالا دغيا كتنكري الجميل. نسيتي المنيل اللي قبضنا من عنده؟ زوج في ثلاثه هي خمسه د المنيل باش قومنا عرسنا. نجيو دابا ونمنعوه ما يجيبش زينب، يجيب لالا اللي بغا. هاد السوق ماشي سوقنا.
1: يا قلتي الفلوس سلفهم لك.
0: ما سلف شي ليا، انا سبق ليا قلت لك باللي عطاوه منا كادو، ولنفرض انه سلفهم لنا كاع. ما يمكن ليش انا نمنعو يجيب معاه شي حد على وجه العلاقه والصداقه اللي بيناتنا.
1: ايوا خويا الا جاتك الغيره على صاحبك ها انت، ها هو دير اللي عجبك.
2: اش كتقولي يا امي؟ السعايه المدلوله غادي تزوج شكيب، الكاتب المثقف الواعي بمشاكل الناس.
3: الا كان كاتب كاتب ديال راسو، واللي حفر شي حفره يطيح فيها، بقى تابع داك الزبل والوسخ، الله يجعله يغرق فيه حتى الودنين.
2: وشكون خبرك انت يا امي بهذا الشيء؟
3: الحاج منصور صاحب باك مشى عنده شكيب ومعاه ديك المسخه زينب، باش لالا قال لك يعرفوا على مراتو د المستقبل.
2: غريبه والله الا غريبه،
3: حتى حاجه الله يحفظ ما بقات غريبه في هذا الزمان. ما عرفت واش الناس حماقوا ولا كيقلبوا يحمقوا اللي بعقلهم، ولا احنا اللي حماق ما فاهمينش. انا بعدا ما بقيت فاهمه والو.
2: زيديني عليك حتى انا امي، وقت ما حاولت نفهم ونهبش باش نلحق نفهم، كنلقى راسي غارقه في الحماق اللي قلتي، وكنعاود نتراجع وكنقول حسن نبقى هكا، ما بغيت نفهم والو.
3: راه قالوها سيادنا الاولين، هبش هبش تلقى حنش.
2: حاجه وحده يا امي اللي فاهمه، هي هاد السفينه فاش حنا غادي يغيب البركه ورحمه الله.
3: اي والله يسهل الامور يا بنتي، لينا والجميع المسلمين كفاء اجمعين.

0: ايوا اسمع اعطيني عقلك عفاك اخويا. بغيتك تكون تلميذ منتبه.
1: تلميذ؟
0: ايه لعلك. كيف كنا في المدرسة ديك الساعة انا وياك؟
1: عليها طفرنا
0: يومنا على غير القارين اللي عايشين، حتى احنا واخدين نصيبنا.
1: ايه من الزلط.
0: اسمع اخويا اسمع، اما احسن تدوز الزلط وتصبح بخير ولا تكون بخير وتولي مزلوط؟
1: لا اخويا، ندوز الزلط هو الاول عاد نصبح بخير.
0: اه وانت وليتي من العقلاء لعلك.
1: والمهم باش فاتنا هاد الهضره هادي، واطلق جيبي الفطور اللي باقي ما فطرت.
0: ومالك اخويا؟ عيط للسرباي، عيط للسرباي وطلب اللي بغيتي على حسابي، الحبه موجوده لعلك. انت مت عليا العوينات.
1: اسيدي راك مفيك مع راسك.
0: اه ومازال غادي تشوف. المهم قبل ما تفطر نفضيو هذا الموضوع، علاش عيطت لك؟
1: يلا سيدي قول نسمع.
0: ها غادي نشطو انا وياك اليوم ونبراك
1: ياك.
0: باش تكلف ليا بزينب نبغيك يا خويا تسلخها مليح وتخليها دودا. ها شوه ليا داك الوجه ديالها، راك عارف كيفاش غادي دير. وانا راه غادي نقول لك الوريقات اللي غادي توجد الباسبور باش تصوب الفيزا وميعادنا هولندا لعلك.
1: لعلك
2: مشكلة إحساسنا هي أننا لازلنا غافلين عن إيقاظ الجانب الخفي والكامن بداخل كل شخص منا والذي نعيش به ومعه، ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على تحريكه وإلزامه على اليقظة ليتفاعل وينمو ليصبح حسا فاعلا كباقي الأحاسيس التي وهبنا الله امتلاكها. وهذا الشيء المختبئ النائم لكي يستيقظ يتطلب جهودا جبارة، والجهود تأتي

0: الإرادة الصلبة والتضحية. والإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح والتنمية. الإرادة والتضحية هما السبيل لتحقيق النجاح والتنمية. على أي حال مازال ما كملت. زينب، زينب.
1: ها؟ أنا كنسمع جدك شي.
0: كنتي متبعاني، شفتك سهيتي.
1: متبعة غير همي اللي كيهمني هو فاش سهيت.
0: اش من هم عندك يا زينب؟ بقدر ما أنا كنحاول نفوج عليك باش تنسي شوية، كنلقى راسي كنزيد نذكرك بهمومك.
1: قلتها لك داك النهار، حتى حاجة ما مقادة، حتى مشكلة بقى ما تحلت عندي. المصائب غادي وكتكاثر من كل جهة.
0: أعوذ بالله من المصائب. ديالاش هاد المصائب؟ فسري لي يا زينب.
1: واش انت كاتب ومحتاجني انا نفسر لك؟ واش كتضحك عليا يا سي شكيب؟ الامور مفسره راسها، انت اللي ما بغيتيش تحرك.
0: فاش غادي نتحرك؟ وعودي كلها باش موعدك غادي نحققها.
1: اينا وقت حتى لاين موحل. واش تكون كتفكر فيا ولا كتفكر في معاناتي معاك ومع الاخرين؟
0: اللي بغيتي نديروه. يا لا لا لا، امري تكلمي.
1: فكني يا سيدي من هادشي اللي انا فيه، رانا معدمه. واش انت ما كتحس بوالو؟ ما جايب خبر لوالو؟ عاد وانت دابا كتقرا عليا وكتكلم على الاحساس، فينا هو سيدي هاد الاحساس يا حسره؟ علاش كتكلم؟
0: الشيء اللي كتعيشي معايا زينب ما عنده حتى علاقه بالشيء اللي كنكتب. انا كنحكي على اشياء اخرى كبيره، فهمها صعيب.
1: ما عندي ما نفهم شاكيب، وما بغيتش نفهم شنو كتبتي. خرجني من هاد الورطه، خرجني من هاد الورطه، فاش انا الله يجازيك بخير.
0: بغيتي تخلصي من ظلم المجتمع؟
1: تماما.
0: هذا هو شغلي الشاغل، ثقي بيا كل شيء غادي يتصلح.
1: امتى؟ حتى لين انت مهتم بالشي اللي كتكتب وانا ناسيني ضربني الجايحة ياك؟
0: ما ناسيك والو زينب. ايوا لالا، ملي انتي مزروبه غدا غادي نبداو في المخطط.
1: المخطط اسيدي؟ هاد المخطط اللي ديما مصدعني به، ماذا بيا نعرفو دابا؟
2: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 16 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهة الرقراقي، ماريا الصادق، إكرام البصري، فضيلة بن موسى، جمال بن شيبة، سناء محي الدين، حميد زيان، نجاة الخطيب، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. مساعد المخرج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
6: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
7: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
6: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
7: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
6: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
8: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة.

قد جبرنا حدبر من يكرم بنيته، لا قد جبرنا حدبر.

0: 같은데.
1: 응?
0: 마무리 그래, 아빠!

şan şevrin.

soit le raison.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: مستمعاتنا مستمعينا الاعزاء، في اطار الاهتمام الذي توليه إذاعة الداخلة للثقافة الحسانية، أنا جد سعيد أن يتواجد معي الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصعيدي. صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: مرحبا أحمد، مرحبا بالبرنامج.
1: طيب، نظر منك السي صعيدي، ما شاء الله عليك، وانت رانك ذاكرة وموسوعي في المجال ديال التراث الحساني. في حديث لا ينخصه اليوم إن شاء الله ربنا المثل الشعبي الحساني، وكيف يعرفوا المستمعات والمستمعين المثل الشعبي الحساني غني، فيه مجموعة ديال تجارب إنسانية عميقة كينقلها الإنسان ببادية الصحراء أو في مجتمع البيضان، مجموعة ديال تعابير اللي جميلة في التكوين ديالها. أش يمكن لك تقول لنا بداية، سبق ما تعطينا أمثلة على المثل الحساني، أش تقدون نقولوا على المثل الحساني سبق ما ندخلوا في الحديث عن نماذج؟
2: مثل الحساني هو يعني عادة ما يكون مطابق لفعل معين شافه ولاد من عينه وطبق في ذاك المثل.
1: الله يحفظه. طيب، فاش كنسمعوا هذه الأمثال الحسانية فيهم عينة أو مجموعة من الأمثال الحسانية السي صعيدي اللي تنذكر فيها أشخاص، واش تقد تعطينا بعض الأمثلة حسانية اللي نذكروا فيها أشخاص مثلا؟
2: الله خالق مثل يقول أشقى من طويس.
1: طويس
2: فضلك شقاوة.
1: صحيح. إذن هذين قال في سياق ديال شهير. شي حاجة فيها شقاء، فيها تعاسة، فيها سوء الحظ أيضا. أي
2: هو والله عاك شقي. لأنه يوم الخلق، هو يوم خلاقته، هو يوم موت الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: إن لله. إذن من الميلاد ديالو والمأسي تتولد معها.
2: ويوم فطامه، يوم فطامه مات أبو بكر الصديق.
1: أعوذ بالله.
2: به اللي الفطام على عامين. وعن أبو بكر الصديق خلافته مدة عامين عقب النبي.
1: إذن مآسي في مآسي.
2: مآسي. يوم منين يوم صومه مات عمر الخطاب.
1: إن لله. هذا طريقه، هذا ما عنده طريق لبن، هذا طريق
2: معناها عن عمر الخطاب خلافته 16 عام على عامين فطام الجهة 18 ذاك هو يوم صام. ويوم تزوج مات عثمان بن عفان.
1: إن لله. هذا قاع أحداث التاريخية كلها. إذن هذا مثل ينضرب في الدلالة على التعاسة، على الشقاء، وبخصوص سوء الحظ.
2: صحيح.
1: نعم. وفي شخص نعم.
2: ويوم خليك مات علي أبي طالب.
1: إن لله. هذا كله تواريخه.
2: يوم خليك ولو، يوم خليك تولو مات علي بن أبي طالب هو التالي من الخلفاء الراشدين.
1: اللهم لا تجعلنا من أهل الطويسة.
2: معناها علي بن أبي طالب هو 19 في الخلافة.
1: نعم. طيب، وفي شخصيات أخرى ياك قاع نتجاوزوا هذا الطويس هذا مشى.
2: قال واحد ثاني يقول له مادر، زاد هو يعني رذيل، يعني بخيل. من الناس اللي ما يبغيش كان تحت يده ينفع حد. كان نهار يسقي يبلو لحاسي. وبقى وحياض ملانين من الماء عقب شراب يبلو. قال والله بعد ما نخليهم ينفعوا رقاش.
1: يعوذ بالله.
2: حق قبضوا مزقهم، طير فيهم الماء ومزقهم لعله يشرب منهم حد عام.
1: إذن هذا مثل ينقلفش من موضوع الصعيد.
2: في البخل، في البخل والحسد.
1: في البخل حسد. طيب، في أمثلة حسانية أخرى ما كرهنا تعطينا عينة؟
2: كاين مثل يقول لك اللي حشاك وحشاك قدح إلا تهيكم ولا تقولوا أبدا، ذاك شنو معناه؟
1: أيه.
2: أنا وأنت مشتركين مصلحة ولا تخوني عليها، لأن المصلحة فيها واحدة.
1: مصير مشترك.
2: مصير مشترك.
1: مزيان. أيه.
2: لا تقولوا أبدا.

0: المثل الثاني يقول لك اللي ما شاف السماء لا تغتوله،
1: حيت شي
0: بادئ
1: العرب كي يقولوا شرح الواضحات من المفضحات، إذن هذا هو السيد.
0: شرح الواضح،
1: لأن السماء واضحة، السماء واضحة، ما تحتاج أنك أي في مثل آخر.
0: حق مثل واحد واضح اللي بغاك بغيه، واللي كرهك كرد عنه راسك. حد يبغيك تعال له، وحد ما يبغيك بعد منه.
1: صافي، لأن كل شر.
0: مثل الثاني يقول اللي يعرف صنع الجمل وما يطيحه، إنسان يعرف مسرع لا يجيه بلا مشكلة، يعرف اللي يدير معاه. المثل الآخر يقول لك اللي بيته من الشاش ما يزارق الناس بالحجارة.
1: هذا التال العرب كتقول من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر.
0: الحجارة تماما. اللي فيه العيب ما يعيب الناس.
1: صحيح.
0: خالق مثل واحد ثاني يقول اللي في كشف العظام ما يرز.
1: بمعنى؟
0: كيف الأول. زاد هو اللي فيه العيب ما يعيب الناس.
1: صحيح.
0: وخالق مثل ثاني يقول لك اللي غلبته الدنيا يقول لا خرجت.
1: صحيح.
0: لا خلل يعلمها إلا الله. النبي مولانا خفى عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: اللي حاسنك الناس حاسنهم به.
1: ديك المعاملة بالمثل.
0: إيه. وهذا مثل يقول لك اللي عظمك من شاتك فوق دبشك. هذا هو معنى المثل. عظمك من شاتك فوق دبشك.
1: صحيح.
0: اللي حاسنك الناس به حاسنهم به.
1: صحيح. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك وفي شيء
0: آخر يقول لك كل نهار يخبر باللي فيه لك واضحة.
1: صحيح.
0: احنا عندنا عدمات هون في البوادي، اصلا كنا في الدش في البوادي. منين تصبح الشمس حمراء ذاك النهار يعود حامي.
1: هذه واحد المعرفة بالأرصاد الجوية خاصة
0: في البوادي.
1: صحيح.
0: البوادي حق. ومنين يعود أمناد من الفجر ويشوف حزاز حزاز محزز شرق بعيد راه لقيت ما جاي.
1: جميل. دابا التجربة كتجعل الناس أنهم كيكونوا عندهم هاد المعارف. نعم.
0: المثل الآخر يقول لك خوك لا من وتاك لا من ولاك. ذاك اللي ينفعك أما ذاك اللي قريب منك بدا ولا ينفعك خير من ذاك الأخر.
1: رب أخي لم تلده أمك. صحيح.
0: خالق مثل آخر يقول لك فلان ذاك أكل عليه الدهر والشريبة طوال عمره مثلا.
1: هذه تنقال في طول العمر.
0: طول العمر.
1: نعم.
0: والمثل الآخر يقول لك أدب المرء خير من ذهبه. هذا أولاد مجيء.
1: صحيح.
0: أدب. خالق دار المثل الثاني في الوكيل لا يسرق هذا الوكال لا الوكيل هذا. يقول لك فلان أوكل من الحوت.
1: هذا نوع من صيغة المبالغة بمعنى وكال. أكون
0: لا الصريط هذا. والله أوكل من المحاقر. والله فلان يقول لك مثل ثاني يقول لك أوكل من الرحى. مثل الأخر يقول لك أوكل من السوسة. مثل الأخر يقول لك أوكل من الدروس. مثل الأخر أوكل من إلى آخره.
1: وهذه كلها تنقال في السياق ديال النهم والشرع في الأكل.
0: قبال شرع حق بها. شوف هذا هو الامثال.
1: اذا هذه الامثال اللي عندنا. اذا كنشكروك سي الصعيدي على هاد الامثال اللي عطيتي، وهي فقط عينه كيف قلت الحمد لله باش كنقربوا المستمعات والمستمعين من غنى ديال تراث ثقافي الحساني سواء المادي او غير المادي. وهاد الحديث ديالهم خصصناه للمثل الشعبي الحساني اللي كيف تلاحظوا مستمعاتنا مستمعين الكرام غني بتجارب الانسانيه اللي كيحملها، وايضا كيعطينا دروس وعبر من خلال تعبيرات اللي هي حسانية كتكون عادة قصيرة ولكن معبرة. ولاحظوا بأن البعض منها كتكون عنده قصة أو مرتبطة بحكاية. إذن باسمكم أشكر ضيفي الكريم الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصعيدي، وإن شاء الله نستضفوه في حلقات أخرى وفي مواضيع أخرى. مشكورا، فشكرا على حسن إصغائكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

سير الزينة وبدا عظام، سير الزينة وبدا عظام.